وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة

عَنكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

فعلت بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.

توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

النفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

ألف لام را كتاب أنزلناه إليك

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم جميعا. أنا أرى أناسا في الخارج وقوفا، فلو أمكن أن يتقدم الحضور في المسجد، يعني هنا في مساحات نوعا ما، لو تقتربون حتى يعني
2: اللي برا في شاشات.
1: أيوة لكنهم وقوف.
2: لا وجود في سجان في كل شيء.
1: ما علي يسر الله خيرا، استحملونا، هي ساعة واحدة إن شاء الله والأمر يسر. جزاكم الله خير. طيب، الليلة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مركزي، وهو موضوع أقومية القرآن. أقومية القرآن امتدادا لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نريد أن نفهم اليوم ما معنى أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهل هذه الآية متحققة في واقعنا، أو أنها مجرد آية موجودة في المصحف، أو أنها مجرد آية موجودة في المصحف؟ وإذا كانت غير موجودة في واقعنا، كيف يمكن أن نمكن لهذا المشروع، مشروع أقومية القرآن، كيف يمكن أن نكون جزءا من هذا المشروع ونجسد أقومية القرآن على أرض الواقع؟ إذا كانت أقومية القرآن غير متحققة في واقعنا، فواجبنا إذن أن ننقل هذه الآية لتكون منهاجا في أرض الواقع. لكن قبل ذلك نريد أن نعرف السياق التاريخي الذي نحن فيه، والذي تأتي أقومية القرآن في إطاره، حتى نفهم في أي لحظة تاريخية معرفية نعيش. منذ أكثر من 100 عام والعالم كله يعيش تحت فكرة العولمة. والعولمة في تعريفها الإجرائي العملي وفي صورتها الثقافية تعني إذابة أصالة الأمم الأخرى لصالح النموذج المهيمن. هناك نموذج مهيمن وهو النموذج الغربي، والأمم الأخرى كلها تذيب أصالتها لتتلائم مع هذا النموذج، لتنسجم مع هذا النموذج، إما انبهارا وإما إكراها. إما الناس منبهرة بهذا النموذج فتنصهر فيه، أو إكراها تحت القوة العسكرية أو القوة السياسية أو غير ذلك. هذا الأمر بدأ من أكثر من 100 عام، واستمر الغرب في هذه العولمة التي أذابت خصوصيات الآخرين، وسعت المجتمعات جميعها لأن تكون متلائمة مع هذه الهيمنة، مع هذه العولمة. هذه العولمة التي فرضت علينا أنتجت قولبة. ما معنى قولبة؟ أن العقول البشرية أصبحت مقولبة وفقا لما يريده هذا النموذج المهيمن. فأنت تفكر لا بأس، لكن ضمن القالب الذي وضعه لك هذا المهيمن. ليس فقط نحن المسلمين، جميع الثقافات تحاول أن تنسجم مع هذه الثقافة المهيمنة التي نتجت عن العولمة. فهم ليست لديهم مشكلة أنك مسلم تريد أن تفكر، أنك مسلم لديك دين، أنك مسلم لديك نصوص من الوحي، هذه ليست مشكلة، لكن ضمن القالب الذي وضع لك. تريد أن تقول والله أنا مسلم، عندي نظام سياسي إسلامي، لا مشكلة، لكن ضمن القالب الديمقراطي الليبرالي بنمطه الحزبي. لا تحاول أن تخرج عن هذا النمط، وإلا سنقول أنك متخلف رجعي. تقول أنا مسلم، عندي نظام اقتصادي إسلامي، لا بأس، أهلا وسهلا بك، لكن ضمن الإطار الرأسمالي بمؤسساته المصرفية والأسهمية والبورصة وكل هذه المؤسسات. حاول أن تفصل إسلامك على مقاس هذه المؤسسات، وإلا فأنت تحتاج إلى إسلام معاصر، وتنطلق هذه مشاريع الإسلام المعاصر. وليس المقصود بالمعاصرة أن يأتي الإسلام ليصلح عصرنا، لا، أن نفصل الإسلام على مقاس متطلبات العصر التي اختارها النموذج المهيمن. تريد أن تأتي بأفكار في العلوم الاجتماعية، لا بأس، لكن ضمن الإطار الأيديولوجي الليبرالي فما في مشكلة عندك تصورات إسلامية بس ضمن علم الاجتماع الإسلامي، عندك تصورات في المعرفة النفسية لا مشكلة لكن ضمن علم النفس الإسلامي. وهكذا انطلقت العقول الإسلامية بالملايين وهي تفكر ضمن هذه القالب، مصارف إسلامية، علوم اجتماع إسلامية، ديمقراطية إسلامية، حتى صارت ليبرالية إسلامية، كل شيء كذا غربي وإسلامي، كذا غربي وإسلامي. هذه القولبة جعلتنا لا نستطيع أن نفكر خارج هذا القالب، وجعلتك تتوهم الحرية وأنت لا تملكها. يعني مثل الذي يضع لك غرفة صغيرة ويقول لك تفضل العب كرة، تقول له لكن هذا ليس ملعبا للكرة، هذا لا يناسب فكرتي عن كرة القدم. يقول لك معليش، حاول أن تفصل تصوراتك عن كرة القدم في هذه الغرفة. تمام؟ فأصبحنا نفصل كل شيء على هذا المقاس ونقول بحجة الضرورة لا يوجد إلا هذه الغرفة، ماذا نفعل؟ دعونا نلعب فيها. لذلك لما نفكر في الاقتصاد الإسلامي بنمط آخر لا يخضع للنظام الرأسمالي يقول لك أنت مثالي، مثالي تريد شيء لا يمكن. ليش؟ من قال إنه مثال؟ لأنه يخالف النموذج المهيمن، وهذه كارثة كبيرة. حينما يهيمن النموذج على الوعي العالمي يصعب على الإنسان أن يفكر خارج إطار هذا القالب فيخضع له ويفكر في إطاره. أنا لا أقول إن الأمة كلها كانت هكذا، لكن التيار العام لا سيما العقل المؤسسي من الأمة، الجامعات والمؤسسات التعليمية كلها تدور في هذا القالب. حتى التي قالت إنها جامعات إسلامية في النهاية كان مشروعها أسلمت الغرب وليس صناعة المعرفة الإسلامية. في فرق كبير بين المشروعين، بين مشروع أن تأتي بالغرب وتحاول أن تأسلمه وحينها يكون الغرب هو المركز والغاية هي النقد ومحاولة الملائمة والانسجام مع نموذجك. أما المعرفة الإسلامية فهي تنطلق تأصيلا من الوحي ثم ترى من ينسجم مع هذا الوحي وتستفيد منه. ففي فرق كبير بين المشروعين. طيب، هذا الأمر سخرت الأمة له تقريبا 100 عام. ولو نظرتم أنتم في الإنتاج الفكري للأمة قبل 100 سنة ونظرتم إلى الأسئلة التي طرحت في ذلك الوقت ستجدون أنها نفس الأسئلة التي تطرح الآن. كنت أقرأ رسائل سعيد حليم باشا آخر رئيس وزراء في الدولة العثمانية. لما تقرأ الكتاب ترى أن الأسئلة التي يطرحها والقضايا التي يناقشها هي نفس قضايانا، كأن الأمة الإسلامية لم تتقدم خطوة واحدة. تستغرب لماذا؟ لماذا بعد 100 سنة نطرح نفس الأسئلة؟ ما تقدمنا ولو خطوة واحدة؟ لأننا نفكر في نفس القالب. يا جماعة لا تنسحبوا وراء الغرب، يا جماعة الغرب جيد بس خذوا شيء واتركوا. نفس المنطق يعاد ويكرر في كل زمان إلى أن بدأت هذه القولبة بالانكسار، بدأت بالانشطار، بالانشطار. بدأ هذا العصر، عصر العولمة الثقافية والقولبة، بدأ بالتلاشي.

اتاحت فرصة جديدة للأمم الأخرى كلها وليس فقط للأمة الإسلامية. أما طوفان الأقصى فرضي الله عز وجل عن كل من يسهم في نصرة أهل غزة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا سهما في نصرتهم بأي طريقة من الطرق. طوفان الأقصى ماذا فعل؟ نعم انطلق من غزة، لكنه زلزل الوعي العالمي تجاه النموذج الغربي. هذا النموذج الغربي الذي تحدثنا عنه توا وقلنا أنه هيمن، كانت هيمنته بسببين: الانبهار والاضطهار. طوفان الأقصى قضى على الانبهار، قضى على الانبهار. حتى الغربيون أنفسهم الذين كانوا مغرمين، نتكلم عن الغربيين الذين يطالبون بحقوق الإنسان والآمرون بالقسط منهم، هؤلاء بدأوا يراجعون مسلماتهم. هل فعلا نحن مع حقوق الإنسان؟ هل فعلا هذا؟ فما بالك في خارج المنظومة الغربية. كثير من المفكرين الذين اتخذوا مسارات غربية في حياتهم، من المفكرين المسلمين حتى، صارت عندهم مراجعات ضخمة جدا أن هذا النموذج الغربي ليس كما نظن. أنا لا أقول أن طوفان الأقصى فقط هو الذي أسهم في هذا الأمر، الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في هذا الأمر، لكن الذي قضى على حالة الانبهار بالنموذج الغربي هو طوفان الأقصى. فبالتالي سمح للعقل أن يفكر، إذا لم يكن هذا هو النموذج القائد، إذن أين النموذج القائد؟ بدأ العقل الإنساني يفكر ببديل عن النموذج الغربي بعد أن كان أن يظن أنه هو نهاية التاريخ، وأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وأن هذا نهاية إقدام العقل الإنساني. أما السبب الثاني فهو تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن الأيديولوجيا الليبرالية. في السابق كان يأتيك أصغر مسؤول في الوزارة الخارجية الأمريكية ليقول لك يجب أن تفعل كذا ويجب أن تفعل كذا، يجب أن تتعاملوا بالحريات كذا، ويجب أن تتعاملوا مع النساء هكذا، ويجب أن تعاملوا أطفالكم هكذا. الآن أمريكا تصرح أنها لا علاقة لها بالأمم، هي لا يهمها إلا المسألة العسكرية والاقتصادية، أما حقوق الإنسان فهي غير معنية وغير حفية بها ماذا يفعل العالم بنفسه. وهذا الأمر صدر رسميا في الوثيقة الاستراتيجية التي أصدرتها الإدارة الأمريكية، وقالت أن حقوق الإنسان وحريات الشعوب هذه مسألة ثقافية لا علاقة لنا بها، يريدون استبداد كيفهم، يريدون حقوق الإنسان كيفهم، لن يأتيك مسؤول أمريكي يحدثك عن حقوق المرأة. حالة الاضطرار للانسجام مع المنظومة الليبرالية أعلنت أكبر دولة منظرة للنموذج الليبرالي صاحبة الوقف الديمقراطي أنها تخلت عنه. إذن ذهب الانبهار وذهب الاضطرار. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نعيش الآن في أكثر لحظة يقل فيها منسوب الانبهار والاضطرار، يقل فيها منسوب الإكراه. فكرة العولمة هي تعيش الآن في أقل منسوب لها. وهذا ماذا يعني؟ يعني أننا الآن في أكثر لحظة في التاريخ المعاصر تسمح بإقامة مشروع أقومية القرآن، أن يكون القرآن هو مشروع هذه الأمة، أن يكون القرآن أمامها وإمامها. هذه الآن لن تنعت بالرجع والمتخلف مثل ما كنت تنعت قبل سنوات. خفت هذه الموجة. سابقا من يريد أن يرفض الديمقراطية يشعر بثقل كبير جدا، العقل الإنساني كله مسلم، لكن اليوم تستطيع أن تجادل فيها. هذا الضغط الذي خف بدأ يسمح للعقول بأن تفكر. لذلك أنا أقول هذه اللحظة هي لحظة القرآن، هي لحظة تحقيق أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه اللحظة التي الآن أصبح المجال متسعا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذا الكتاب. لكن ماذا نعني بأقومية القرآن؟ قد تكون القرآن مليء في المساجد وفي الأماكن وفي البيوت وفي كل مكان، والمراكز موجودة في كل مكان، فماذا نعني بأقومية القرآن؟ أقومية القرآن تعني فكرتين. الفكرة الأولى أن كل ما في القرآن هو الأقوم، كل ما في القرآن هو الأقوم، أن تؤمن بذلك إيمانا مطلقا. فإذا نهى الله عز وجل عن الربا فتحريم الربا هو الأقوم للاقتصاد، لا لف ولا دوران. إذا أمر الله عز وجل بالشورى فالشورى هي الأقوم للسياسة، لا لف ولا دوران. إذا أوجب الله عز وجل على الرجل القوامة فالقوامة هي الأقوم للزواج وهي الأقوم للأسرة. إذا أمر الله عز وجل بالالتزام بالمعاهدات فهي الأقوم للسياسة. لا تقول للسياسة فن المصالح وتلعبوا وتلفوا الدور ثم تقول والله هذا المنطق الواقعي. هذا ليس منطقا واقعيا، هذا المنطق الانتهازي، هذا منطق المنافقين. نحن لسنا أمة تائهة لا معايير لها ولا قيم،
لسنا أمتان هتأخذها أي فرصة اقتصادية ذات اليمين وذات الشمال.

0: ماذا؟ لا، نحن أمة لدينا مبادئ، نحن أمة تعرف كما تحرص على مصالحها تحرص على أخلاقياته وتحرص على مبادئه. لذلك هذه الفكرة التي ينظر لها بمنطق الواقعي هذا كلام فارغ، كلام فاضي لا يستقيم مع القرآن، ولو كانت خيرا لأشار إليها القرآن. فإذا أقومية القرآن يعني قبل أن تصدر أي موقف لابد أن تسأل ما موقف القرآن. أي موقف في حياتك، في إدارة حياتك، يجب أن تسأل ما موقف القرآن، أن تنطلق من القرآن. وبالتالي إذا أردنا أن نؤسس جامعا، نؤسس مدرسة، ما هي القيم التي تحكمنا؟ دعونا ننظر ما هي القيم التي أشار إليها القرآن. وهذا الأمر غير متحقق في واقعنا بشكل واسع. لذلك أقول مثلا القرآن أعظم قيمة أشار إليها قيمة الشكر، إما شاكرا وإما كفورا. كم عدد المدارس الإسلامية، لا أقول غير الإسلامية، المدارس الحكومية هذه خالصين منها، لكن المدارس الإسلامية التي تضع قيمة الشكر على رأس أولوياتها. أنا مررت على مدارس كثيرة أبحث عن قيمة الشكر لا أجده، وأبحث عن برنامج عملي يدرب الطالب من الابتدائي إلى الثانوي يتخرج وهو يعلم جيدا ما معنى قيمة الشكر، ويعلم جيدا ما قائمة النعم التي لديه وكيف يجب أن يقوم بحقها حتى لا يكون كفورا بهذه النعم. وعلى رأس هذه النعم نعمة القرآن، كيف يكون شاكرا لنعمة القرآن؟ إذا هذه القيمة العظيمة لا أكاد أجدها في منظومة التعليم التي منذ الابتدائية تغرس وجبات الحداثة في عقول الطلاب، كيف إذن يمكن أن نقول أن أقومية القرآن متحققة؟ دعك من الجامعات التي تغرد وتصنع المعارف بمعزل عن قيم الوحي، هذه قضية أخرى كبيرة جدا. والقرآن لا يخذلك حين تلجأ إليه، حين تبحث عن موقف القرآن لا يخذلك، لكن جرّل، عش مع القرآن، انغمش في القرآن وسوف ترى الجواب القرآني. دائما تبدو لك الأسئلة في البداية أنها بعيدة عن القرآن، لكن ما أن تعطي القرآن حقه حتى تجده يجيب عليك. وأنا أكرر المثال الذي لأحد الشباب الذي كان يبحث، كان يريد أن يتزوج، وكان يحب امرأة يريد الزواج بها، لكن أباها عقد القضية ووضع من الشروط ما صعب الأمر، فكان عدة سنوات وهو يحاول، إلى أن جاء وقال ما موقف القرآن من هذه القضية؟ هل أقدم على هذا الزواج أم أحجم؟ أريد أن أعرف، نحن نتكلم عن أقومية القرآن، كيف يجيبنا القرآن على هذا السؤال؟ قلت له لا أعرف صراحة، نحتاج نفكر بالقرآن، يعني نمر ونستحضر بعض الآيات حتى نصل إلى هذا الجواب. ذهب عدة أيام ثم جاء قال وجدت الإجابة، وجدت الإجابة في قضيتي، الرجل الذي أراد أن ينكح موسى عليه السلام إحدى ابنتيه ماذا قال في النهاية؟ وما أريد أن أشق عليك، فالنسيب الصالح لا يشق على من يريد أن يخطب ابنته. هذا وجد ضالته في القرآن. كنت أبحث قبل فترة أو أعيد النظر في معايير الصداقة ومعايير من يعمل معك في المشاريع، لا سيما المشاريع التي لها علاقة بالإسلام. يعني أحياناً يعجبك بالإنسان علمه وسعة اطلاعه، وأحياناً يعجبك فيه حدة ذكائه وسرعة بداهته، وأحياناً يعجبك فيه حتى خفة دمه أو شيء من هذا القبيل، فتجعل الناس مقربين إليك. لكن قلت القرآن ما المعيار الذي يجعله في اختيار الأصدقاء، في اختيار البيئة التي تكون مقربة إليك؟ لما عطي القرآن وجدت معياراً واضحاً، معيارا أساسيا، واستغربته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ وكونوا مع الصادقين. للوهلة الأولى كان يتوقع أن يقول كونوا مع المسلمين، كونوا مع الصادقين. بحثت في القرآن هذه الكلمة كونوا مع، هل ذكرت مع فئة أخرى؟ لم أجدها إلا مع الصادقين. قلت بس الآن أعيد تقييم كل من حولي، المعارف لا مشكلة، أتعرف على الجميع، علاقاتي مع الجميع، لكن الذي أعمل معه يجب أن تتوافر فيه صفة أساسية، أنه إنسان صادق، أنه إنسان مخلص، ليس لديه نوايا أخرى، ليس لديه مآرب أخرى. وفعلا هذا ما يثبته الواقع، هذا ما يثبته الواقع. الإنسان حين يكون صادقا يكون مأمون الجانب، قد تختلف معه في تقدير المواقف لكنك لا تختلف معه في النوايا. وبالتالي الإنسان غير الصادق مهما كانت لديه من مزايا لا يمكن أن تثق به. طيب إذا كنت لا أثق بك كيف أبني معك أي مشروع؟ لذلك فعلا لما تتأمل تجد أن الصدق هو المعيار الأساسي في البيئة التي تعمل بها. أيضا كنت أفكر مرة في كيف يريد القرآن أن يكون عقلي، ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى فيها عقل الإنسان؟ وجدتنا الإجابة في القرآن واضحة، فقط بالاستقراء. يريد القرآن أن يكون عقلك أولا متسائلا، أن يكون العقل متسائلا. ولذلك دائما يذكر أسئلة الصحابة، كانت عقولا سؤولة، ويريد عقلا ناقدا ولو للذات، النقد الذاتي، لأنه يريد أن نقيم القسط ولو على أنفسنا. كيف نقيم القسط ولو على أنفسنا إلا بالنقد؟ ويأمرنا بأن نستمع القول ونتبع أحسنه. كيف نتبع أحسنه؟ معناته هناك في حسن وفي أحسن، كيف تميز بينهما إلا بالنقد؟ ويريد منك أن يكون عقلك برهانيا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تدور مع البرهان حيث دار. ويريد منك أن تكون عقلا معتبرا، لا تمر الأحداث عليك مرور الكرام، وإنما تعطيها حقها، تتأملها وتأخذ الدروس. هذه الأحداث الكبرى التي تقع من حولنا فيها دروس عظيمة، والقصص القرآني حينما جاء به القرآن لأن فيه دروس عظيمة تحتاج أن تعتبر منها. فأنت الآن انظر في هذه الصفات الأربعة، إذا لم تكن تتوافر في عقلك فأنت لم تحقق أقومية القرآن في هذه القضية. وهكذا في كل القضايا، في كل المساحات وفي كل المجالات. كيف نقيم أسرة راشدة؟ ارجع إلى القرآن وانظر ما المعايير التي ذكرها، ما الفرق بين السكن والمودة والرحمة، انظر إلى المعايير التي أوجدها القرآن. هكذا إذن قبل أن نتخذ موقفا، قبل أن ننشئ فكرة، ننظر أولا ماذا قال القرآن. هذا المعنى الأول لأقومية القرآن. أما المعنى الثاني فهو أن تقوم كل ما سوى القرآن بالقرآن، يعني أن ترد كل ما سوى القرآن إليه. وهذا يعني أن أقومية القرآن لا تنفي ما سواها، لا تنفي ما سواها، لكن ترد ما سواها إليه. لا مانع أن تنتفع من كل مجمل الإنتاج المعرفي البشري، لكن على أن تحكمه إلى القرآن، على أن تحكمه إلى القرآن. ولذلك تعريف الأقومية ما هي؟ هي أن يكون القرآن المصدر الأول والأعلى في بناء الأفكار وتقويمها، الأول والأعلى. لماذا لم نقل المصدر الوحيد؟ لأن قلنا إن القرآن لا ينفي غيره لكنه يهيمن على غيره. الله عز وجل وصف القرآن بأنه مهيمن، ولم يوصف بالهيمنة إلا الله عز وجل وكتابه، فله الهيمنة المطلقة. وتقوم كل ما سواه إليه. قبل فترة كنت أتأمل عبارة المعرفة قوة، العلم قوة، عبارة فرانسيس بيكو الفيلسوف الغربي الذي انطلقت بعده فلسفة الحداثة. هذه العبارة المعرفة قوة تجدها أيضا حتى في بعض المدارس الإسلامية والبيئات والجامعات الإسلامية. لما تفكر، هل القرآن يرى أن المعرفة قوة؟ هل منطق فرانسيس بيكون يلائم منطق القرآن؟ تتأمل في القرآن ثم تجد لا، إذا كانت المعرفة قوة في الفكر الغربي فالمعرفة مسؤولية في القرآن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عن كل هذا. إذن الآن أنا قومت فكرتي، بدل ما أن أردد مع الناس المعرفة قوة المعرفة قوة، لا، المعرفة مسؤولية. منطقي أنا كمسلم يختلف، لأن القرآن يقوم فكري، يقوم فكري، فبالتالي لا أنجر خلف العبارات. ما معنى التقدم؟ ما معنى التطور؟ كل هذه الأمور لا أخذها من غير القرآن. فبالتالي الآن نحن نقوم أفكارنا بالقرآن. الآن بغير هذه الأقومية، بغير هذه الركيزتين في تعريف الأقومية، أن ننطلق من القرآن ونعود إليه، لا يمكن أن تتحقق أقومية القرآن. ستبقى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مجرد آية في المصحف. ما لم يتغير العقل الإسلامي الذي ينتج الأفكار ويفكر بأقومية القرآن لن يتغير شيء على أرض الواقع. فالأمر إلينا، إذا كنا نريد أن ننقلها فهذه المهمة لن تتحقق إلا بتحقيق أقومية القرآن. ومشروع أقومية القرآن هذا ليس مشروع فلان، ولا مشروع الدولة الفلانية، ولا المذهب الفلاني، ولا الحزب الفلاني، هو مشروع القرآن نفسه، هو مشروع القرآن نفسه الذي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هو الذي نطق بهذا المشروع، هو نفسه مشروع يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم شيئا بين الكتاب والسنة، نص واضح وصريح. فأنت نازعتم في شيء فردوه، لاحظ ثم ماذا قال؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ فالمسألة متوقفة على إيمانك بالله واليوم الآخر. يعني معيار إيمانك بالله واليوم الآخر أن ترد الأفكار إلى الكتاب والسنة. فهي ليست مسألة اختيارية، ليست مسألة اختيارية، هي مسؤولية كل مؤمن. لا تقول لي والله هي مسؤولية العلماء، لا، القرآن ما لما نزل هذه الآية ما قال هذه مسؤولية العلماء. كل فرد يجب أن يسأل نفسه كيف يكون لي سهم ونصيب في تحقيق أقومية القرآن في أرض الواقع، في مجالك، في الهندسة، في الطب، في الصحة، في في في في التعليم، في التربية، في الاقتصاد، في السياسة. كل واحد يستطيع أن يحقق أقومية القرآن. في الهندسة، هل أنت تمارس وتقيم وتساعد في أعمال محرمة؟ إذن أنت لا تحقق أقومية القرآن. هل أنت تعزف عن التعاون على المشاريع الكبرى للأمة الإسلامية؟ إذن أنت لا تتعاون على البر والتقوى. سهل، القرآن كتاب سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذا أردت أن تفهم القرآن سهل، إذا أردت أن تفهم فالقرآن سهل، فهو مشروع. لكن لابد أن ندرك أن القرآن لا يتحرك بنفسه، يحتاج من يؤمن به وينقله إلى أرض الواقع. الله عز وجل حينما أوجد لنا الأنهار في الأرض، هل هو وضع الماء في أفواهنا ولا نحن ذهبنا إلى النهر وسقينا أنفسنا؟ لا أحد يكتفي بوجود النهر، كل واحد يذهب ويأخذ ويروي نفسه ويروي أرضه ويروي الآخرين، الناس تشتغل. طيب نهر القرآن لما أنزله الله عز وجل لا يصلح أن نتركه هكذا بالمصحف، لابد أن نذهب ونأخذ به ونسقي أنفسنا أولا، نروي أنفسنا من هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نروي الأرض الميتة حتى تملت وتزدهر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. لخط الربيع، الربيع ما هو؟ الربيع موسم الإزهار، يعني قبله مراحل، في إمطار، جاء المطر، ثم كانت هناك أرض صالحة ثم أزهرت وربعت. المطر موجود وهو كتاب الله عز وجل، لكن الأرض الصالحة المستعدة أين هي؟ لذلك لن ينبت القرآن في قلبك بمجرد أن تتلوه، لا، ولا ينبت بمجرد أن تحفظه ولا أن تجوده، لا، ينبت حينما تتدبره وتعلم به وتعمل به، حينها يزهر القرآن معك. لذلك هذا المشروع، مشروع أقومية القرآن، مشروع كل مسلم، كل مؤمن بالقرآن هو المسؤول عن تحقيق أقومية القرآن، لا جدال في ذلك. وبالتالي نحن نحتاج إلى أن يكون لكل مؤمن دور في هذه في هذا المشروع، أن يكون لكل مؤمن سؤال: كيف أحقق أقومية القرآن في حياتي؟ هذا السؤال الذي يجب أن تخرج منه من هذه المحاضرة، أن تسأل نفسك وتعمل بذلك، أن تعمل بأقومية القرآن في حياتك. لكن أقومية القرآن على الرغم أنها مشروع واضح وسهل، القرآن فيه تكليف، هذا التكليف يجب أن يتحول إلى الواقع ويتحقق في دائرة الممكن ودائرة المتمكن. الآن الله عز وجل أمرنا بالشورى، هذه ممكن أن يتحقق في أرض الواقع، لكنه سيبقى ممكنا إلى أن يتحقق في الواقع، إلى أن نمكن منه في أرض الواقع. الله عز وجل حرم الربا، لكن حتى يتحقق في الواقع يحتاج إلى تمكين. فبالتالي هذا التحول هو مشروع أقومية القرآن، أن نسد الفجوة بين المطلوب الإلهي والواقع البشري. الآن فجوة واسعة، نحتاج إلى أن نضيق هذه الفجوة من خلال مشروع أقومية القرآن. لكن هناك تحديات تمنع تحقيق أقومية القرآن في العقل الإسلامي. أول هذه التحديات هجر القرآن. الأمة وإن بدأت الآن تشعر أنها تعافت، لأنك الآن تشعر أن هناك إقبالا من الشباب في الغالب على القرآن، وهذا الإقبال ربما الآن لا نرى نتائجها، لكن هذا الإقبال إن استمر بنفس هذا الزخم فهذا يوعدنا بتغير في شروط الإنتاج المعرفي لدى العقل المسلم. إذا استمر هذا الزخم وفعلا صار هناك اشتباك حقيقي واتصال مباشر واتصال عن وعي ودراية بالقرآن، سيتغير الإنتاج الفكري الإسلامي. هذا الإقبال لا يزال ليس كافي، لأن السياق العام هو سياق هجر القرآن. أنت اليوم تجلس مع أي شاب، لا أقول من عموم الناس، لا، أنت تجلس حتى مع بعض طلبة العلم، تسأله عن سور القرآن، عن القصص القرآنية. القصص القرآنية هذه ثروة هائلة بالمعاني التربوية والسياسية والاجتماعية والتعليمية. هل هناك قصة من قصص القرآن أنت تدبرت واستخرجت منها المعاني والمعارف؟ لا تكاد تجد أحد تدبر. تجلس معه يخبرك عن الكتب بالتفاصيل بالتفاصيل. تجد شخصا مثلا المؤلف عشرات الكتب هو قرأها جميعا ويفسرها لك تفصيلا، تقول له طيب صور القرآن فصلها هكذا، أخبرني ماذا تعرف عنه، لا تجد شيئا. فالسياق العام سياق هجر للقرآن، وهذا أمر خطير جدا. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. من هم أهله؟ من هم أهله؟ الذين يعملون به. هذا يعني قد تكون هاجرا للقرآن وأنت حافظ للقرآن، قد تكون هاجرا للقرآن وأنت تجوده وأنت تعلمه بالقراءات العشر، وأنت هاجر للقرآن إذا كنت لا تعمل به. والعمل به ليس فقط الأحكام التكليفية المباشرة العملية مثل الصلاة والصيام والحج، أيضا الله عز وجل أمرنا بالتدبر، هل تعمل بالتدبر؟ أمرنا بالتفكر، هل تعمل بالتفكر؟ هذه ليست أوامر هامشية كمالية على هامش القرآن، لا، هذه أوامر جوهرية ومهمة، وهي غاية نزول الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا كنت لا تتدبر أنت لا تعمل بالقرآن، ومن لا يعمل بالقرآن ليس من أهل القرآن. وبالتالي لا تقنعني بمحفوظاتك ولا بقراءاتك ولا شيء، سؤالي ماذا تعي من القرآن؟ أزمة الأمة ليست في أزمة حفظ القرآن، الأمة تحفظ القرآن لكن أزمتها الحقيقية في الوعي بالقرآن. هناك مراكز كثيرة جدا لحفظ القرآن، وهذا أمر محمود وأمر جيد ورائع، خاصة للشباب في مقتبل العمر الذين يصعب عليهم تدبر القرآن. لكن في المقابل أين مشاريع تدبر القرآن؟ أين المراكز التي تحفز في عقول المسلمين تدبر القرآن؟ لا يمكن أن تتضائل وتتلاشى وهي غاية نزول الكتاب مباركا. ولذلك هجر القرآن يجب أن يتصحح، ويتصحح بتدبر القرآن، بأن يكون هناك نصيب من تدبر القرآن، لا تقول القرآن عسير. بعض الناس يقول يا أخي أنا أتدبر ولا يأتي شيء في ذهني. إيه كم صار لك تتدبر القرآن؟ مرة مرتين على السريع، 10 دقائق، نص ساعة، كم صار لك تتدبر القرآن؟ طبيعة كل شيء أنه يأخذ حقه. أنت تخيل أنت أنك دخلت مكتبة كبيرة جدا دخلتها، أنا أسألك أقول لك الكتاب الفلاني أين أجده في هذه المكتبة؟ ربما من الصعوبة جدا أنك تجد هذا الكتاب، تبحث أين تجد، يعني تحتاج وقتا طويلا حتى تجد، وربما تيأس. مفهوم هذه المرة الأولى، لكن حينما تبدأ تعمل في هذه المكتبة يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين، بعد 3 أشهر لما أتيك كيف سأجدك؟ تعرف كل كتاب في أي موطن. لماذا؟ لأنك عايشت المكتبة، انغمست فيها. هكذا القرآن، هل أنت منغمس في القرآن؟ إذن تدبر واستخراج المعاني سيكون ميسرا. أما لا تعطي القرآن إلا هوامش وقتك وتريد أن يكون القرآن حاضرا في وعيك، مستحيل، لا يمكن أن يتحقق. لذلك لو كان علمك قليلا لكن انغماسك بالقرآن كثيرا، سوف تحصل من المعاني القرآن أكثر من صاحب العلم الكبير الذي لا ينغمس ويعيش مع القرآن. كل شيء هكذا، هذه طبيعة البشر، أنك ما تنغمس فيه تكون واعيا به، هذه طبيعة البشر. لذلك أنت أخبرني كم مدة انغماسك في القرآن، كم مدة معايشتك في القرآن، سنوات كم؟ لكن لا تأتين يقول لك والله مرتين ثلاثة أربعة حاولت ما وجدت، إذن القرآن صعب، خلينا نروح لكتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان. هذا نحن لا نفعلها مع الحياة، فكيف مع كتاب ربنا؟ مع الأمور العادية لا نفعلها، نصبر ونتأنى إلى أن نتعلم. نجلس نتعلم لغة نقعد 2-3 سنين، أي تخصص نجلس 4 سنوات في الجامعة، لما نأتي عند القرآن نريد في أسبوع أسبوعين ولا تركناه؟ هذا ليس منطقا، وهذا استهتار واستهانة بكتاب الله عز وجل. لذلك إذا أردنا تحقيق قومية القرآن يجب أن نضع حدا لهذه الأزمة، أزمة هجر القرآن، ويجب أن يكون تدبر القرآن جزءا من عملنا اليومي، ولو 10 دقائق ربع ساعة تفتح على آية واحدة كل يوم، خصص شيء. ليس بالضرورة أن تنتهي ختمات تدبرية وما أعرف، لا، ربما تجلس أشهر طويلة وأنت على صورة واحدة، لا مشكلة. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليه كما حكى عنهم ابن عمر ماذا قال؟ قال كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم سوى صورة من القرآن، وكانوا يرونه ثقيلا. لماذا الصحابي لا يقيم سوى صورة من القرآن ونحن نكره كرة، ونحن نتسارع ونتسابق على ختمه، نحاول أن ننتهي من الآيات بأسرع وقت؟ اختلاف التصورات، حينما اختلفت تصوراتنا اختلفت ممارساته. حينما ترى المسلم اليوم يسارع في الختم وترى الصحابي يتأنى ويصبر ويعيش عمرا مع الصورة، هذه الممارسات ليست عبثية وعشوائية، إنما تحكي اختلاف تصوراتنا تجاه القرآن. هم يرونه كتابا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يرونه كتابا يقوم حياتهم، يرونه كتابا بوصلة لحياتهم، أين يذهبون وأين يأتون، ونحن نراه مجرد كتاب للحفظ والتلاوة، مجرد كتاب نقرأه ونختمه ونتسابق عليه فيه ونتنافس في أصواتنا. هذا حد القرآن بالنسبة إلينا. لما كنا بهذه الطريقة شيء طبيعي أن نختم بأسرع وقت، وشيء طبيعي أن يتأنى الصحابي وينتظر حتى يستلهم المعاني القرآنية ليقيم حياته وفقا له. فرق كبير بين الثقافتين. وكما قال الإمام مالك أنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها. إذا أردنا أن ننظر كيف صلح الأولون هذا هو منهجهم، نريد الصلاح هذه الخريطة، لن نخترع شيئا جديدا، هذا هو الطريق، إما نسلكه ونصل كما وصلوا أو سنبقى تائهين في الأرض. الله عز وجل قال الله نور السماوات والأرض. ما معنى نور السماوات والأرض؟ أنه قانون للسماوات والأرض، كل شيء في هذه السماء والأرض يتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، ولذلك الكون لا يعيش حالة من العشوائية والعبثية، وإنما كل شيء منظم. كذلك الإنسان أنزل الله عز وجل له هذا النور كي يلتحق ببقية النور الإلهي، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. فبالتالي إذا أردنا أن نلتحق بهذا النور كما التحق به الصحابة هذه البوصلة، هذا هو الطريق، لا نستطيع أن نخترع شيئا جديدا، وجربنا وحاولنا وفي النهاية بقينا تائهين في هذه الأرض. إذن لابد أن نغير تصوراتنا تجاه القرآن ونجعلها كتصورات الصحابة تجاه القرآن. الله عز وجل حكى لنا طبيعة الصحابة لما قال إنه إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، وماذا قال؟ وهم يستبشرون. لما تنزل عليهم آيات القرآن لا تزيدهم إيمانا فقط، وهم يستبشرون، يعني يفرحون بنزول القرآن. لماذا يستبشرون؟ لماذا يفرحون؟ لماذا كان الصحابة يتشوقون لمعرفة موقف الوحي ونحن لدينا اليوم القرآن بأكمله نتناقش في القضايا ونتحاور ونؤسس مؤسسات، ثم تسأل ما موقف القرآن مما تعملون؟ لا يعرفون شيئا. لماذا لا يهمنا وجود القرآن إلا من ناحية الحفظ؟ لكن الصحابة كانوا يستبشرون حينما يعرفون أن هناك آيات نزلت، لأنهم يعلمون أنها ستخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا لم نعلم كما علموا لن نفلح. باختصار المسألة واضحة، أنت الذي حدد الطريق، الطريق ليس غامضا، المشكلة في اختياراتك. والله عز وجل يحب أن يدفع الناس إلى مفترق الطرق، لا يحب المناطق الرمادية. لذلك قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ادفعهم إلى مفترق طرق. أنت تؤمن بأقومية القرآن، أثبت لي أنك تؤمن بأقومية القرآن. لا يمكن أن تقول أنا أؤمن بأقومية القرآن ثم حياتك كلها مؤسسة على غير القرآن. هذا نفاق أن تقول ما لا تؤمن به. ذلك لابد أن تنسجم أقوالنا مع أفعالنا، ولا كان ذلك ضربا من النفاق. التحدي الآخر عدم الصدق مع القرآن، عدم الصدق مع الله عز وجل. الإشكال عند كثيرين منا أننا نفهم الصدق هو مع الآخرين. قد تجد الناس صادقين مع بعضهم، قد تجد إنسانا صادق مع الآخرين لا يكذب، إذا قال قولا يصدق به، إذا قال وعدا يوفي به، لكنه ليس صادقا مع نفسه ومع الله عز وجل. كيف يدخل إلى القرآن وعنده تحيزات مسبقة؟ عنده تحيزات مسبقة، فبالتالي يحاول أن يبرهن التحيزات التي لديه من قبل. ما استفدنا شيء، نحن نريد القرآن أن يهدينا وليس نحن أن نقود القرآن. نريد القرآن أن يقودنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، لكن إذا فرضنا عليه تحيزاتنا فنحن الذين نقود القرآن. فقلبنا المعادلة هكذا، تجد شخصا مثلا يسيء إلى شخص آخر، عالم يسيء إلى عالم آخر، تقول له يا أخي لا يجوز أن تسقط هذا الرجل، يعني هو أخطأ في مسألة، قيم هذا الخطأ بحسب الخطأ ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدين. لا، هو يبرر ذلك بأنه نقد علمي، والله عز وجل أمر بالتواصي بالحق، لكنه هو يعرف في داخله أنه يريد إسقاطه، بينهم حسد، بينهم مشاكل شخصية، بينهم إلى آخره، لكن يبرر ذلك بأنه موقف شرعي. في الظاهر يبدو لنا صادقا، لكن هو يعلم في داخله إن كان صادقا أو غير صادق. وبعض الناس يشتهرون بمواقف معينة ثم بعد ذلك يصعب عليه الرجوع عليه، فتأتي له بالآيات وتأتي لا تنفع معه، لا لأنه لديه موقف يصعب عليه أن يتراجع عنه. مثلا تجد شخص أسس مؤسسة كاملة لأجل فكرة معينة، ثم اكتشف أن هذه الفكرة لا تنسجم مع القرآن، تريده أن يغلق المؤسسة؟ صعب جدا على نفسه. تريد أن يغير استراتيجيته؟ صعب. هذه لا يدعن لها إلا الصادقين فعلا، إلا الناس الذين سلموا لله تسليم. أنا ما عندي مشكلة، مؤسستي أنشأتها 10 سنوات 20 سنة ثم اكتشفت أني مخطئ، لا بأس، أجري على الله عز وجل، كنت صادقا، كل هذا أنا مأجور عليه، السلام عليكم، نعيد استراتيجية المؤسسة، خلصنا. سهل جدا إذا أنت صادق مع الله، وصعب جدا إذا أنت لست صادق مع الله. لذلك لا تغتر بالصدق بين الناس، هذه مسألة سهلة، والله سهلة جدا أن تصدق مع الآخرين، لكن أصعب شيء أن تصدق مع الله. لذلك هذا تحدي كبير. أحيانا أنا أرى الآيات لا تنفع، لا تنفع حتى مع ناس أصحاب علم، لا تنفع، لأن لديه يعني تحيزات مسبقة. تجد شخصا لديه تحيزات مسبقة سيئة ضد المرأة، لا يراها أي شيء، لا يرى لها أي قيمة، تتلو له الآيات المتعلقة بالمرأة، يلف ويدور ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تنسجم مع التحيزات الذي اشتهر بها. طيب إيش يسوي فيك؟ هذا القرآن ما راح ينفعك. هذا وين يمكن أن يقوم بأقومية القرآن؟ هذا مش قادر أن يحققها في ذاته فضلا عن أن يحققها مع الآخرين. تمام. التحدي الآخر، الفئة المتضررة. لا تعتقد أن الناس كلهم يحبون الحقيقة، لا تعتقد أن الناس كلهم يحبون الحقيقة، هناك أعداء للحقيقة، هناك فئات متضررة من الحقيقة. القرآن لا يحبه الظالمون، لا يوجد ظالم يحب القرآن، ولو قال أنه يحبه كذب، لأن مشروع القرآن ماذا؟ مشروعه أن يقوم الناس بالقسط، أن يحققوا القسط في الاجتماع الإنساني. طيب كيف يمكن أن يكون ظالما ويريد أن يقيم العدل؟ لا يمكن. لذلك إذا كان مشروعك أن تقيم العدل في الاجتماع الإنساني، فأول من يتصدى لك الظالمون الذين ستتضرر مصالحهم من هذا الأمر. ولذلك لما نزل القرآن تصدت له كل الفئات المتضررة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما عندهم مشكلة معك، هم لا يكذبونك، مشكلتهم مع المشروع الذي أتيت به، هذا يقوض مصالحهم، هم يستربحون من وراء الأصنام، وتجارة كاملة واقتصاد كامل من وراء الأصنام، تأتي أنت تهدم كل هذا؟ علماء بني إسرائيل صارت لهم مكانة وامتيازات وثروات من وراء هذه المناصب، تريد أن تزيل كل هذا؟ لا. لذلك لا تلتفت إلى الفئة المتضررة من الحق مهما كانوا يبدو، سواء بلحى أو بدون لحى، كل من يتضرر من القرآن لا تلتفت إليه. بعض الناس كونوا أموالا ضخمة من وراء مصالحهم، وبالتالي لا يريدون أن يقوم القرآن حياتهم، لأن لو قوم سينكشف كل شيء. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية، الفئة الحاسدة. هذه الفئة ربما ليست لديها مشكلة مع المشروع، لكن لديها مشكلة مع حملة المشروع. لذلك أحيانا أجد شخصا يهاجم عالمي، تريد أن تبحث ما هي المسألة تحديدا التي هيضته تجاه هذا العالم، لا تجد سوى الحسد. يقول يا أخي ألف 20 كتاب 30 كتاب، هذا كيف يعني يحقق الجودة في هذه الكتب؟ قلت له أنت قرأت هذه الكتب؟ قال لا ما قرأت هذه الكتب. طيب كيف حكمت عليها؟ قال العدد كبير لا يمكن يكتبه إنسان عادي. طيب أنت عندك مشكلة مع الشخص مش مع المقروء ولا مع الأفكار، أنت لم تقرأ الأفكار حتى. هذا رجل متفرغ للعلم من 30 سنة لا يعرف الناس، متفرغ للعلم ويكتب وينتج، أنت لا تعطي العلم إلا فتاتا، كيف تريد أن تقارن نفسك به؟ ذلك كثير من الناس لما تراه ينتقد شخصا دقق معه، حاول أن تبحث ما المسألة تحديدا التي من خلالها ينتقد، إما أن يكون محقا فعلا لدينا، أو تكتشف أنه مجرد حاسد، أو تكتشف أنه متضرر من القضية. لذلك أنت لما تقول أقومية القرآن، هناك كثير متضررين من أقومية القرآن. فمثلا لو جئت عند المصارف الإسلامية، وكثير من المشايخ في المصارف الإسلامية سيتورطون مع أقومية القرآن لو حكمنا ما يفعلون بناء على أقومية القرآن. لذلك سيبحث ويأتي بكل الدراعي لكي يسقط هذا. الفئة الثالثة، الفئة الانتهازية. يعني الآن أنا أتحدث عن الفئات التي تواجهنا حينما يكون هناك أي مشروع فيه خير، بدءا من القرآن نفسه، وأي فكرة في القرآن نقدمها للناس، هناك 4 فئات تواجههم: الفئة المتضررة، والفئة الحاسدة، والفئة الانتهازية. الفئة الانتهازية هي التي لا تهتم بك في البدايات، لكن إذا نجحت سيأتون معك. الآن إذا في كلفة لا يأتون، لكن إذا تميز المشروع ونجح كلهم سيأتون معك. هؤلاء يذكرون بمن؟ بالأعراب. الأعراب الذين في البداية لم يدخلوا الإسلام، وحينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل فتح مكة في صلح الحديبية لم يذهبوا معه لأنه لا توجد غنائم، لكنهم حين أراد أن يذهب إلى خيبر والغنائم هناك كلهم قال درونا نتبعكم، يريدون أن يلتحقوا بهم. ليش؟ في غنائم، في ثروات. يعني تخيل نريد أن نؤسس بنكا وقفيا، ستجد هذه الفئات أمامك، ستجد الفئة المتضررة من البنوك الرأسمالية تحاربك وتقاومك، وتجد مثلا الفئة الحاسدة تريد أن توقف هذا المشروع لحملة هذا المشروع، وتجد الفئة الانتهازية التي لن تقف معك في البداية لكن إذا نجح البنك سيأتون معك. الفئة الرابعة الفئة الصادقة، هؤلاء ليست مشكلتهم أنهم لا يريدون الحق، هؤلاء لا يعرفون الحق. هذه الفئة تحديدا التي تركز عليه، اجعل عقلك كله مع هذه الفئة، لا تلتفت لغيرهم. ولو تراقب الخطاب القرآني وتستقريه ستجده كل وصاياه للنبي عليه السلام أن لا يلتفت لغير هذه الفئة، أن يركز مع الفئة الصادقة التي مشكلتها أنها لا تعرف الحق، لكنها لو عرفت الحق عملت به. لا تضيع وقتك مع الفئات الثلاث الأولى، اعتبرها غير موجودة، أعرض عن من تولى عن ذكرنا، أعرض خلاص. لكن هذه الفئة، الفئة الصادقة هي التي تركز عليه، هي التي تحاول أن تسخر وقتك له. الآن هذه أقومية القرآن ينبغي أن تنعكس على مجالات كثيرة، لا أستطيع أن أتحدث في المجالات سيطول بنا الأمر. يعني كيف نحقق أقومية القرآن في التعامل مع القرآن نفسه؟ القرآن ذكر ضوابط منهجية في التعامل معي لابد أن نستند إليها، ضابط مثلا معرفة السياق، معرفة الاستعمال القرآني، معرفة المثاني، معرفة المحكم والمتشابه، الرجوع إلى السنة النبوية في معرفة القرآن الكريم، الرجوع إلى اللسان العربي، إلى آخره من الضوابط المنهجية، هذه تقوم تعاملنا مع القرآن. كذلك يقوم القرآن تعاملنا مع السنة النبوية، يقوم القرآن تعاملنا. يعني يجب أن نستخرج أقومية القرآن في هذه المجالات، أقومية القرآن في السياسة، أقومية القرآن في التعليم، أقومية القرآن في العمل الخيري، أقومية القرآن في الإدارة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأسرة، في التربية، في كل مجالات الحياة. لا يوجد مجال من المجالات يمكن أن يترك يعني ويستثنى من أقومية القرآن. لكن هذا دورنا. يعني الآن مثلا أنا أبحث عن مؤشرات قرآنية للمدارس، كيف أعرف أن هذه المدرسة إسلامية أو غير إسلامية؟ هذه مؤشرات مستخرجة من الوحي؟ كيف أعرف أن هذا المصرف الإسلامي حقيقي إسلامي ولا كلام فاضي؟ في مؤشرات؟ كيف أعرف في جامعات ترفع الجامعة الإسلامية؟ هل هي فعلا جامعة إسلامية؟ هل في مؤشرات؟ هذا على مستوى العمل المؤسسي ولا حتى على مستواك أنت كشخص؟ كيف أعرف أني منافق ولا غير منافق؟ هل في مؤشرات للشخصية المنافقة؟ كل هذا موجود في القرآن، لكن يحتاج من يذهب إلى القرآن ويستخرج هذه الخصائص لكي يجسدها على أرض الواقع، وإلا سيبقى القرآن كتابا معلقا بالسماء، موجودا في المصحف لكنه ليس موجودا في واقعنا. لذلك الآن أول مشروع أن يبحث كل شخص في مجاله، أن يسأل كيف يمكن أن يهديه القرآن للتي هي أقوم في مجاله. هذه أول مهمة، ويجب أن تسأل نفسك هل أنت فعلا تستشعر أنك تمشي بهدى القرآن، أنك في مثلا في تعاملك مع أهلك، مع نفسك، مع أسرتك، مع أصدقائك، مع بيئة عملك، مع مع مع كل من حولك، هل تتعامل وفقا للهدي القرآني أم لا؟ اسأل نفسك. إذا كنت تريد أن تتأكد اذهب واسأل ما موقف القرآن من ذلك حتى تحقق ذلك. والآن نحن إن شاء الله في الأيام القادمة سوف نطلق مشروع برنامج التأسيس القرآني. هذا البرنامج يعني سيعلن عنه في مؤسسة وعي، سيحاول أن يرفع منسوب الوعي القرآني لدى الأمة الإسلامية، كيف أن تتعامل مع القرآن تعامل واعيًا ليحل لنا مشكلة هجر القرآن وعدم الوعي بالقرآن ولو من ناحية جزئية على الأقل. فإن شاء الله هذا البرنامج يمكن أن يسد جزءا من هذه الثغرة، لكن هذا لا يلغي أهمية أن يقوم كل إنسان بدوره. أنا لأني أعيد وأكرر في هذه النقطة، لأن كثير منا يعتقد أن الدور منوط بالعلماء، الدور منوط بالمشايخ، نحن وظيفتنا فقط أن نستمع. لا، الصحابة ما كانوا هكذا مقسمين، ناس تشتغل وناس ما تشتغل، أبدا، الكل يشتغل، الكل يستهدي بالقرآن. لا تعتقد أن لك عذر في عدم الاستهداء بالقرآن، ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ كلكم كانت تتلى عليكم، هذه الأعزاء كل واحد له نصيب من القرآن، يزيد أو ينقص بحسب قدرته. الله عز وجل كلفنا بالتدبر، لكنه قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتدبر بحسب وسعك. أنا لم أطالبك بأكثر من وسعك، إذا كنت لا تستطيع اذهب وسأل العلماء، لكنك يجب أن تأخذ حظك من القرآن، يجب أن تأخذ نصيبك من القرآن. هذا ما أردت قوله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: خير الوطن.
1: الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من السيرة الخالدة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى بداية الإسلام، رأينا كيف بدأت البعثة النبوية، وكيف نزل الوحي، وكيف جاءت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورأينا كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من حوله، فأسلم أهل بيته خديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وبنات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الرضوان أجمعين، وأسلم أصدقاؤه وأقرب الناس إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى يده أسلم عثمان والزبير وطلحة وابن عوف وسعد بن أبي وقاص. بدأ الإسلام الآن في هؤلاء السادة وأبناء السادة، ولم يتوقف الإسلام عندئذ. عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بدعوته وجاءه وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ يدعو أهل بيته، فأسلمت صفية بنت عبد المطلب وأسلم بعض سادة قريش، فخافت قريش، وبدأ الإسلام ينتشر كذلك في الضعفاء العبيد الأرقاء الذين ليس لهم عائلة ولا عصبة تحميهم، فأسلم خباب بن الأرت وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود، وأسلم ياسر وسمية وابنهما عمار. بدأ الإسلام يفشو بين هؤلاء، وأسلم عامر بن فهيرة وأسلم بلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين. بعضهم أحرار لكنهم ضعاف، وبعضهم ما زالوا عبيدا. وخافت قريش، خافت قريش من هذا الدين الذي بدأ ينتشر، خافت بدأ ينتشر بين السادة وبين الرقيق، خافت أن يمزق سيادات قريش، وخافت أن يأخذ منهم رقيقهم. وبدأ بعض الصحابة يعلنون الإسلام، رغم أنهم كان الإسلام ما زال ضعيفا نبتة في بدايتها، فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ يقرأ بصوت عالي كتاب الله عز وجل عند الكعبة، فجاءته قريش وطلبوا منه أن يسكت فرفض، فنهروه فرفض، فبدأوا يضربونه، فاستمر بصوت عالي يقرأ القرآن، ما زالت قريش تضرب فيه، بدأوا يتجمعوا عليه يضربونه حتى نزل الدم من رأسه، فصار يصف المشهد من يصفه يقول: ما عدنا نعرف وجهه من قفاه من كثرة الدماء التي نزلت. تعرفون الإنسان لما يتغطى بالدم كيف يكون؟ هكذا. ومع ذلك كان مصرا على تبليغ دعوة الله عز وجل. وجاء رجل ضعيف من الذين آمنوا، هو عبد الله بن مسعود، حتى بس تخيلون كم نحافة هذا الرجل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الكريم، كان صغيرا نحيفا دقيق الساقين، حتى في مرة فيما بعد لما كانوا في المدينة وصعد على نخلة، كان الصحابة جالسين تحت فرأوا ساقيه، رأوها نحيلة جدا، فأخذوا يضحكون من شدة نحالة ساقيه، ضعيفة جدا هكذا، بدأوا يضحكون. النبي صلى الله عليه وسلم رأاهم يضحكون عليه فقال: تضحكون من نحافة ساقيه؟ والله إن ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد. إيمان عميق. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أوائل من أسلم، وكان له صوت جميل بالقرآن، فذهب إلى الكعبة، وكان ليس له شأن، يعني أبو بكر السيد ضرب فكيف بهذا، فجلس عند الكعبة وأخذ يقرأ: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بدأ يقرأ سورة الرحمن، فبدأوا ينهرونه، فاستمر، فضربوه، فاستمر، فآذوه أذى شديدا، فظل يقرأ إلى أن انتهى من السورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بعدين قال: يعني ما دعاك إلى هذا، أنت ضعيف. قال: يا رسول الله، إن شئت عدت وقرأتها مرة ثانية. هكذا وصل التحدي. الآن دين جديد نابت معه نشوة الإيمان، ومعه صدق اليقين، مستعدين أن يضحوا بأنفسهم، مستعدين أن يضحوا بكل شيء في سبيل دعوة الله رب العالمين. وبدأ الإسلام الآن يصادم الكفر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الأصنام التي عند الكعبة فيستهزئ بها ويستهزئ بصلاتهم لها، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسب الآلهة، يسب هبل ويسب إساف ويسب نائلة أمام الناس علنا. قريش بدأت تغلي، آلهتها تسب أمام عيونها، كيف تسب الآلهة؟ الآن فرق القبيلة وسكتوا وصبروا، أما تسب الآلهة بهذه الطريقة؟
0: كان إذا ذكر سادات قريش الذين ماتوا يسفههم، هؤلاء ماتوا على الكفر، وبدأ يسفه الذين ما زالوا على الكفر، أنت أين عقلك تسجد لحجر؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسفه الأحلام، أحلامهم وعقولهم، أين عقولكم تسجدون لحجارة؟ ويسب آلهتهم بعد أن فرق بين قبيلتهم. فبدأ الضغط الآن على قريش أمام هذا الدين الجديد، هذا الآن سيد من ساداتهم يفعل بهم هذا، نهوه وهو مصر، طبعا لا يستطيعون أن يصادموه بسبب وجود حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحماية من أين جاءته؟ جاءته من بني عبد المطلب، كانت كل قبيلة وكل فخذ من قبيلة يحمي أهل هذا الفخذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفخذ العظيم من سادات قريش، بل هم سادة قريش، كانت الأفخاذ الأخرى تخشى أن تصادمهم فيحدث بينهم القتال. هنا ذهبوا إلى عمه أبي طالب، وكان عمه كما ذكرنا سيد قريش في ذلك الوقت، وكان هو الذي يحميه لأنه سيد بني عبد المطلب، فهو الذي يحميه. فجاءوا له قالوا له يعني هذا ابن أخيك آذانه، سفه الأحلام وسب الآلهة، فإما أن تسكته أو تتركنا نتصرف. فردهم ردا جميلا هادئا، كلمتين حلوين كما يقول كلام دبلوماسي، فمشوا. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفر والهجوم على الكفر والتحدي له وتسفيه الأحلام وسب الآلهة. ما صبرت قريش، فجاءوا وعرضوا عليه، قالوا لا يعني احنا لن نصبر، وإذا استمر بهذه الصورة فنحن سنتصرف حتى لو كان بيننا وبينكم القتال، وسنتجمع جميعا على بني عبد المطلب فنقتله ونقتلك معه. الآن الكلام موجه لي أبي طالب. أبو طالب ردهم رد جميل، ثم اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي يعني عبد ربك كما تشاء، لا تسفههم، لا تسب آلهتهم، اتركهم دينهم وأنت لك دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أن عم الآن بدأ يلين من حمايته قال قولة الشهيرة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله، حتى ينتصر الدين أو أموت دونه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، كيف سيترك وحده في الميدان؟ هنا عمه قال يا بني قل ما شئت فأنا معك أحميك. وصل الخبر لبني عبد المطلب الآن سيحدث تحدي بينهم وبين باقي أفخاذ قريش، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد نحن لسنا على دينك، لكن قل ما شئت، والله ما يمسك أحد، كلنا ندافع عنك. الآن أخذتهم الحمية، كيف بعض الناس يعني حتى لو على كفر لكن المهم ابن عمي هذا، هكذا بعض القبائل قضية القبلية عندهم أهم من المبادئ والقيم وكل شيء، هكذا كانوا. وللأسف هكذا بعض الناس اليوم يعني يقدمون القبلية ولا كذا على الدين وعلى كل شيء، الدين هو الأول. فهذه قريش كانت قضية القبلية عندهم فوق دينهم، فقدموها قالوا لا قل ما شئت والله ما أحد يمسك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الحماية القوية بدأ يصدع في الجموع والحجيج، تعرفون الحجاج بدأوا يأتون إلى مكة، فكان يلف عليهم من قبيلة إلى قبيلة يدعوهم إلى الإسلام. يقول من يروي هذا المشهد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند القبيلة فيكلمهم بالإسلام، ووراءه رجل وضيء الوجه، يعني وجهه جميل منور وله ذؤابتان يعني شعره طويل أكبر منه سنا، فبعد ما ينتهي يقول لا تصدقوه هذا مجنون، هذا ساحر، هذا من أهلنا ونحن نعرفه، كان عمه أبو لهب. خلاص تفرغ لصد هذه الدعوة، أينما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وراء حتى يعرض على الناس ألا يؤمنوا به. وتطور الأمر وشعرت قريش بالخوف من هذا الدين الجديد، فجاءوا إلى أبي طالب مرة أخرى قالوا نحن نعرض عليك، جئناك بعمار بن الوليد من أجمل شباب قريش ومن أغنى شباب قريش ومن أشرف شباب قريش، خذه ونحن نأخذ محمد بداله، أنت تصرف فيه كما تشاء ونحن نتصرف في محمد كما نشاء. فقال والله بئس ما أعطيتموني، تأخذون ابني تذبحونه وتعطوني ولدكم ربي؟ فرفض هذا العرض. اجتمعت قريش ماذا نفعل، كيف سنتصرف مع هذا الموقف، ما احنا قادرين نفعل شيء لأن هذا ابن سيد من السادة وتحميه هذا الجزء من القبيلة نفسها، ماذا نفعل؟ فهنا عتبة ابن ربيعة واحد من كبارهم ومن عقلائهم قال لهم قولا، قال تأذنون لي أنا أتصرف أعرض عليه عروض يمكن يوافق على أحد منها؟ قالوا ولا تصرف، شوف إذا تقدر تعمل شيء روح. فعلا عتبة ابن ربيعة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اجلس إلي أحدثك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الأدب في الحديث والاستماع، ما كان يقاطع أحدا وكان يسمع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمام عتبة قال يا ابن أخي
1: فرقت قومنا، سفهت أحلامنا، سببت آلهتنا. والله ما يصبر على هذا أحد. احنا صبرنا عليك، تحملناك، ما في أحد يتحمل إنسان بهذه الطريقة، نحن تحملناك أكثر من أي إنسان آخر. فيا ابن أخي ماذا تريد؟ إذا كنت الذي تريد من وراء هذا الكلام تريد مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا. وإن كنت تريد شرفا، تريد أن تظهر بين الناس تتفاخر، سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك. وإن كنت تريد ملكا ملكناك، نجعلك ملك على العرب. وإن كنت تريد نساء، جمعنا لك أجمل نساء العرب وزوجناك. وإن كنت هذا الذي يأتيك رؤيا، يعني جن، صابك شيء من الجن ترى الرؤيا، جئنا لك بالأطباء فشفوك. ماذا تريد؟ بس خلصنا من هذا الأمر، هذه المصيبة التي جئتنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع إلى هذا الكلام ولم يقاطع. شوف كلام تافه، ما قال لا أصبر كلامك مقطوع بخير ولا لحظة من فضلك ما في داعي تكمل، لا لا، شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، تركه يقول كل ما عنده. فلما انتهى قال يا أبا الوليد أفراغت؟ قال نعم. قال فاسمع الآن دوري أتكلم. أنا سكت، سمعت كلام من هاشوف الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب الاستماع، لا تقاطع، دع اللي أمامك يكمل لما ينتهي. خلصت فراغت، اسمع مني. عتبة أسند يده وراء ظهره، هكذا المشهد كأننا نراه. النبي صلى الله عليه وسلم جالسين على الأرض أمام الكعبة، عتبة وضع يده خلف ظهره واستند عليها وبدأ يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بالقرآن بآيات سورة فصلت. اسمعوا معي وتخيلوا معي الآن عتبة وهو يسمع لكلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قلوبنا مغلفة كأنها في آنية، وفي آذاننا وقر، صمم ما نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب، لا نسمع ولا نفهم ولا نرى، فاعمل إننا عاملون. قل

يتكلم عن الآخرة ثم يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون آلهة تشركون بها مع الله عز وجل، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي، جعل فيها الجبال، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، هذه النجوم، ذلك تقدير العزيز العليم. يحدثه عن عظمة الله، عن قدرة الله في خلق السماوات والأرض. لاحظوا طبعا قريش وهؤلاء المشركين ما كانوا يكفرون بالله، كانوا يؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعرفون هذا، لكن يعبدون الأصنام حتى تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما وصف له عظمة الله عز وجل جاءه بالإنذار: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا قفز عتبة من مكانه ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ناشدتك الله، ناشدتك الله والرحم، من شدة خوفه من عذاب الله رب العالمين أن ينزل عليهم كما نزل على عاد وثمود. طبعا قريش واقفة من بعيد تنظر هذا الحوار الذي يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عتبة، لا يسمعون لكن ينظرون، يشوفون هذا المشهد العجيب، كيف قام وضع يده على فمه، مستغربين ما الذي جرى لعتبة. طبعا شعر أنه فعلا تصرف يدل على خوف شديد، رجع إلى مكانه، هدأ، جلس، تمالك أعصابه يسمع. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. بدأوا الآن يعتذرون بالأعذار كالأمم السابقة، لا تعتذروا بها، فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. لا تكونوا مثلهم، يعني يحذر لا تكونوا مثل عاد الذين تبجحوا بقوتهم، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، أعطيناهم الآيات وأعطيناهم الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. بدأ يتلو عليه الآيات واستمر في تلاوة الآيات حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بعد ما وصف لها أحوال الأمم التي كفرت، الآن يصف أحوال المؤمنين: ومن أحسن قولا نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس فقط إيمان وإنما أخلاق، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ

0: استعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. الملائكة يسبحون بالليل والنهار. قرأ الآيات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه ثم قال لعتبة هذا ما عندي. عتبة ذهب فقال القوم والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. احنا ارسلناه عشان يقنع محمد هو اللي شوف تغير. فجاء عتبة وجهه مقلوب مشدوه. قالوا ما لك؟ قال إني سمعت قولا ما سمعت مثله قط. قالوا سحرك سحرك هذا شوية شعر يقول. قال والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. قالوا ماذا تقول عتبة ليكون أنت أسلمت معاه؟ قال يا قوم اسمعوا مني نصيحتي. قالوا ماذا؟ قال نصيحتي لكم نصيحة عجيبة من رجل حكيم عاقل. قال خلوا بينه وبين ما هو فيه، اتركوه لا تقفوا أمامه، فاعتزلوه لا تؤمنوا به لكن اتركوه، خلوا بينه وبين العرب والله ليكونن لقوله شأنا. هذا الكلام اللي سمعته ما هو شيء بسيط، والله ليكونن له نبأ عظيم. قالوا ما الرأي؟ قال اتركوه يدعو العرب، فإما أن تصيبه العرب يهجمون عليه يضربوه يقتلوه فهو الذي تريدونه وقد كفيتم تخلصتم منا بدون ما تكون بينكم مشاكل، أو يغلب أو يظهر على العرب يعني ينتصر عندها فملكه ملككم وعزه عزكم. صحيح قريش سادة العرب لكن ما كانوا يحكمون العرب، كان كل قبيلة مستقلة بذاتها، هم لهم السيادة الشرفية الفخرية سيادة المكانة وليس سيادة الحكم. لكن هذا الكلام سيحكم، إما ينتصر أو يقتل، إذا قتل تخلصتم منه، وإذا انتصر عزه عزكم وملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. كلام معقول؟ هنا رد السادة لعتبة رد عجيب، قالوا سحرك محمد. عتبة نفسه الذي تأثر بهذا الكلام خشي أن يفقد مكانته بينهم فظل معهم ولم يسلم، ولم يسلم منهم أحد بعد كل هذا الذي سمعوه. واستمرت المحاولات من قريش لعلها تحاول أن تؤثر في الإسلام والمسلمين، لعلها تحاول أن تلين النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الوليد بن المغيرة فسمع للقرآن كذلك، بعد ما شاف عتبة ماذا فعل له القرآن، قال أنا السيد وأنا العاقل فيهم، أنا الذي أعرف الشعر وأعرف النثر وأعرف الكهانة والسحر، أنا ما حد يستطيع يضحك علي. فذهب فسمع القرآن فرجع وقال قوله عجيبة، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إن أعلاه لمثمر مثل شجرة أعلاها كيف كل ثمر، وإن أسفله لمغدق يعني من الخيرات، وإنه ليعلو ولا يؤلى عليه. سمع بقولة الوليد، سمع واحد من أخبث الناس، سمع بهذا القول عمرو بن هشام أبو جهل. عمرو بن هشام سمع أن الوليد بن المغيرة سيد قريش، سيد من سادات قريش. حتى بس تعرفون مكانة الوليد، العرب كانوا يعتبرون من أعظمهم اثنين الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي، الوليد في مكة وعروة في الطائف، وذلك كان من اعتراضات قريش وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ينزل القرآن على واحد عادي، على محمد، ما هو غني ما هو كبير ما هو صحيح من السادة لكنه ليس السيد، السيد فينا الوليد، الوليد بن المغيرة هو صاحب الشرف والنسب والمال والمكانة. لو نزل القرآن على الوليد بن المغيرة في مكة أو نزل على عروة بن مسعود في الطائف لأسلمنا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هي المسألة على كيفكم. الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء ويختار، وهو الذي اختار المصطفى عليه أفضل الصلاة وآله وسلم. فسمع بقولة الوليد عمرو بن هشام. عمرو بن هشام سيد من سادات قريش من بني مخزوم من الكبراء والعظماء من السادة، وكان صاحب عقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم عمرو بن هشام ويتمنى أن يسلم عمر بن الخطاب لقوتهم وصلابتهم ومكانتهم وعقولهم. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. عمرو بن هشام لم يسلم، عمر الذي أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عمرو بن هشام، كان يسميه أبا جهل. أبو جهل سمع بقولة الوليد فغضب وجاء إلى الوليد قال إن قومك، شوف الخبيث عند أساليب عجيبة جدا، طلب اللقاء مع الوليد. الوليد اجتمع معه الاثنين من السادة مجتمعين الآن بعد ما الوليد قال كلام جميل عن القرآن، فقال إن قومك أرسلوني إليك في مهمة. قال خير. قال قرروا أن يجمعوا لك أموالا، يريدوا أن يجمعوا لك بعض الأموال لأنهم رأوك ملت لمحمد كأنك تتعرض لما قبله، يعني تتوقع أن يكون له شأن وله مال وأنت طمعان في الفلوس، فإحنا قررنا نجمع لك أموال حتى لا تطمع في محمد. فغضب، هو يستفزه الآن، شوف هذا أبو جهل وأساليب الخبيثة يستفزه. قال قد علمت قريش أني أكثرهم أموالا، طمعوني في المال. قال إذا قل فيه قولا، إذا فعلا أنت ما أنت طمعان في محمد قل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال كاره لمحمد. احنا كلنا عندنا انطباع الآن أنك قلت هذا الكلام تتزلف لمحمد وتتقرب إليه، يمكن ينتصر ولا شيء تصير معاه. قال ما قصدت هذا ولا. قال إذا قل فيه كلام تسب ولا تشتمه. قال ماذا أقول ماذا أقول؟ فوالله ما منكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا فيكم أحد أعلم بالرجز ولا القصائد ولا حتى أشعار الجن. كان عندهم أشعار يسمونها أشعار الجن، يروون أن الجن قالوا هذه الأشعار، هكذا منتشر بينهم. يقول أنا أعرف شعر ليس فقط الإنس، حتى الجن أعرف أشعارهم، ما فيكم أحد يعرف الشعر مثلي. والله ليس فيه من الشعر بشيء، أعرف كل أنواع الشعر، ما فيه رجز الشعر ولا فيه بحور الشعر ولا فيه. قال قل كاهن. قال كاهن أنا أعرف الكهنة ودمدمتهم وحركاتهم وكذا، والله ليس فيه من الكهانة بشيء. قال إذن قل عنه مصروع. قال أنا أعرف المصروع واهتزازه وحركته وسقطته وكذا، أعرف المصروع والله ليس فيه من الصرع بشيء. قال إذن قل عنه مسحور أو ساحر. قال أنا أعرف السحر والسحرة، رجل مثقف ثقافة عالية، أنا أعرف السحر والسحرة، أعرف الساحر ودمدمته وعقده ونفخه ونفته، أعرف كل هذا والله ليس فيه من السحر بشيء. قال حيرتني، قل عنه شيئا قل عنه شيئا، والله ما نتركك أنت الوليد تقول عن القرآن كلام جميل وبعدين العرب تتأثر بكلامك وقريش تتأثر بكلامك، قل عنه شيئا. وهنا الوليد بدأ يفكر ماذا يقول، تجهم وأقطب حاجبيه بدأ ينفخ، ثم التفت مشى، ثم عاد وهو يفكر ويفكر ماذا يمكن أن يقول عن القرآن. شعر غير ممكن، كهانة غير ممكن، صرع غير ممكن، سحر غير ممكن، ماذا يمكن أن يقول عن القرآن؟ بعد التفكير التفت لأبي جهل قال أقرب ما يمكن أن يقال عنه ساحر، أقرب شيء ساحر، لأنه فرق بين الرجل وزوجته، فرق بين الرجل وابنه، فرق بين الرجل وأبيه، يفرق بين الناس، والسحرة يفعلون هذا، فأقرب شيء أنه ساحر. وبدأ يعلم بين الناس يا قوم عرفت أنا محمد، خلاص تبين لي أمره، هو ساحر هو ساحر. وبدأ ينشر هذه القولة بين الناس، فانتشرت في قريش كالنار في الهشيم، وصاروا ينادون محمدا صلى الله عليه وسلم بالساحر. وأي واحد يأتي من خارج مكة ينبهون انتبه في عندنا واحد ساحر، لو سمعت كلامه يفرق بينك وبين زوجتك انتبه. الله سبحانه وتعالى وصف هذا في القرآن الكريم، هذا المشهد كله موصوف في القرآن الكريم. ذرني يعني اتركني. من المتكلم؟ الله عز وجل بجلاله بقدرته يقول ذرني اتركني، ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني معاه. وجعلت له مالا ممدودا، هذا الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، بنين أي مشهد يحضره أي مكان يحضره واقفين معاه، بنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. تعرف الإنسان لما يصعد على جبل ولا على صخرة ملساء تخيل واحد قاعد يصعد على صخرة ملساء، الصعود قيل الجبل وقيل الصخرة الملساء، ماذا يحدث له؟ سيتعب تعبا شديدا. سأرهقه، يرهق إرهاق شديد، سأرهقه صعودا، يعني في شدة العذاب. شوف القرآن عجيب جدا لما يصف المشاهد. إنه فكر وقدر، دبر الأمور حسبها، قدر يعني حسب، وضع المقدار. إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر ثم قتل، كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. جاء الرد من الله عز وجل، سأصليه سقر، مصيره جهنم سقر. وبدأ الوليد ينشر هذا القول في كل مكان، ساحر ساحر ساحر. وبدأ إذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينغزه بالكلام، ساحر أيها الساحر، بدأ يتكلم عليه يضحك عليه أمام الناس، ساحر. وبدأت الآيات تقابل هذا الطعن من الوليد بطعن على الوليد، وجاءت آيات فيها منتهى الشتيمة والأذى على الوليد. يقول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، هذا الذي يكثر الحلف وهو كاذب مهين ليس له مكانة، بدأ الشتم عليه بالمقابل. هذا كلام هذه الآيات على الوليد، ولا تطع كل حلاف مهين هماز، الذي يغمز النبي صلى الله عليه وسلم ويهمز في الناس، هماز مشاء بنميم يمشي يفرق بين الناس، مناع للخير معتد أثيم. شوفوا السب شتيمة لم ينزل مثلها في القرآن لأحد كما نزلت للوليد. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، صاحب الآثام والمنكرات، عتل متكبر، عتل بعد ذلك زنيم. أكبر كلمة آذته زنيم. من الزنيم؟ الزنيم الذي كثر خبثه وكثر شروره. وقيل الزنيم هو الذي ينتسب لغير أهله، يعني ابن زنا. كلمة شديدة جدا، حتى بدأ الناس يتهامسون، هل فعلا الوليد ابن زنا؟ شوفوا المقابلة الشديدة، هجوم بهجوم. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسيمه على الخرطوم. الخرطوم أنف الخنزير، هكذا في إهانة شديدة له. والوسم لما يوضع على الدابة كي علامة بالنار حتى تبقى في جلدها علامة، فالله سبحانه وتعالى قال سنسمه، يعني سنكويه بالنار على أنفه، على الخرطوم، أنف الخنزير هذا. فلاحظوا الآن المواجهة الشديدة بين الإسلام والكفر، وكيف أنهم يطعنون في الإسلام، ويأتي القرآن يواجه هذا الطعن بطعن أشد وبهجوم أقوى. واشتعل الصراع، اشتعل الصراع، وتتالت الآيات، الآيات تلو الآيات لمواجهة هذا الصراع. كثير من آيات القرآن نزلت في مناسبات الصراع هذه، للرد على الكفار، لتوضيح عقيدة الإسلام، للرد على الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي نزلت من أمثال إنا أعطيناك الكوثر، ويل لكل همزة لمزة، قل يا أيها الكافرون، وغيرها وغيرها من الآيات التي يحفظها الناس، لنعرف أسباب نزولها من خلال السيرة الخالدة. وفي أحد الأيام بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، إذ مجموعة من سادة قريش مجتمعين جالسين عند الكعبة، وكان هذا من عادتهم أنهم يجلسون يتحدثون يتسامرون عند الكعبة. فبينما الأسود بن المطلب بن أسود بن عبد العزة، والوليد بن المغيرة، وأمية بن الخلف، والعاص بن وائل، وغيرهم من سادة قريش جالسين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة، فكلما مر أمامهم وهم في مجلسهم أخذوا يسبونه سبا شنيعا ويشتمونه. وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، ثم بدأ السب ومعهم أبو جهل، فبدأ يزداد في سبه، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر مرة مرتين ثلاث، وهم يزدادون. في النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، يتغير، ثم لم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم، فقال يا معشر قريش شاهت الوجوه، شاهت الوجوه إنما جئتكم بالذبح. تهديد بما حدث للأمم التي كذبت أنبياءها من قبل، عاد، ثمود، قوم نوح، قوم لوط، هؤلاء الذين كذبوا ماذا حدث لهم؟ إنما جئتكم بالذبح. فاهتز القوم وقاموا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أنت الحكيم نحن أهلك. بدأوا يتذللون، أنت الحكيم نحن أهلك، كيف تفعل بنا هذا؟ كيف تقول لنا هذا؟ فبدأوا يحاولون أن يلينون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وانصرف. في اليوم الثاني اجتمع السادة، قالوا يا جماعة ماذا فعلنا؟ كيف لنا له؟ كيف قلنا له؟ والله يتناقل الناس الخبر إن احنا بدينا نتذلل له ونحن نخاف منه ويصدق الناس به. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إليه فبدأوا يضربونه، هذا يلكمه، هذا يضربه، بدأ الضرب شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليفعل بنو عبد المطلب ما يفعلون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصدهم لكن مجموعة كلهم يضربون فيه، بدأ ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا التضحية في سبيل الله، المؤمن مبتلى، لا يظن الإنسان أنه يدعو إلى الله عز وجل ولا يصاب بأذى، لا يريد أن يدعو بكل راحة، بكل لا تصيب كلمة، لا يصيب أذى، لا يصيب سب، لا يصيب، كيف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، كيف؟ فبدأ ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تريد أن تدفعهم عن أبيها، لكن ماذا تصنع فتاة أمام هؤلاء الرجال؟ فلجأت فورا أقرب من وجدته أبو بكر الصديق، فجرى نحوهم وبدأ يدفعهم دفعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكانت هذه المصادمة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. قريش اجتمعت، قال يا جماعة يعني إلى متى هذا الحال؟ احنا ضربنا لكن خايفين أن بنو عبد المطلب الآن يفعلوا شيء، دعونا نداهن، دعونا نحاول أن نلين الأمور. فاجتمع السادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نريد أن نتحدث معك. بينما هو يطوف صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يجتمع معهم، فجلس إليهم بعد الطواف. قالوا يا محمد أذيتنا وأذيناك، تعال نعطيك حل، أنت تريدنا أن نعبد الله وحده، ما عندنا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب الآن من الكلام، ما عندنا مانع نعبد الله وحده، لكن عندنا شرط، شرطنا أن إحنا يوم نعبد ربك وأنت يوم تعبد آلهتنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، اللعب بالآلهة هو الدين لعب، تعال بس حل وسط بيني وبينك، تنازل شوية عن دينك وإحنا نتنازل شوية عن ديننا وتنتهي المسألة وخلاص، قضايا دنيا ولا قضايا عقائد ومبادئ وقيم؟ الدين ما في تقارب، ما في في حوار نعم لك ما في تقارب، إذا كنت على الحق ما تتنازل عن الحق الذي معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، تشاوروا، قالوا نعطيك عرض أحسن من هذا، نعبد إلهك أسبوع وأنت تعبد إلهنا يوم، بعد أكثر من هذا ماذا تريد؟ إحنا أسبوع كامل نعبد إلهك وأنت يوم واحد تعبد إلهنا. قال لا، فتشاوروا قالوا إحنا مستعدين نعبد إلهك شهر وتعبد إلهنا يوم. قال صلى الله عليه وسلم لا. فتشاوروا قالوا إحنا عندنا عرض أخير عليك، عرض مغري جدا ما يمكن ترفضه. قال خير، قالوا نعبد إلهك سنة مقابل أن تعبد إلهنا في كل سنة يوم، وإحنا نعبد إلهك سنة كاملة. فنزل قول الله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لو عبدتم الله عز وجل لا يمكن أن تعبدوا غيره، حتى يوم واحد ما يمكن أن تعبدوا غير الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مفاصلة، هكذا الدين الحق لا يمكن أن يلتقي مع الباطل، دين حق، هذا ما هو دين بجوبنا نتنازل عن شيء منه، والله لا بأس نحن نقبل بالدستور لكن لا بأس السارق يجلد لا تقطع يده، والزاني ندخل السجن وكذا ما في داعي نجلده، وإذا كان الزنا بالتراضي ما في مشكلة. هذا دين الله عز وجل، ليس بأيدينا أن نتنازل عن شيء منه، لا يمكن أن نتنازل عن شيء. هذا كالذي يقول نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا يوم، ما يمكن، هذا دين ليس لنا، هذا دين الله عز وجل، لا يمكن أن نتنازل عن جزء منه لأنه دين، والدين دين يتعلق بعلاقة مع الله عز وجل بآخرة وليست قضايا دنيوية. أنا ما تنازل عن والله بعض أملاكي ولا بيتي ولا كذا، ما تنازل عن شيء أملكه، أنا لا أملك هذا الدين، هذا دين الله عز وجل، نحن مؤتمنون بإيصال الدين كما نزل للناس بشريعته وعقيدته بدون تنازل. لا أعبد ما تعبدون. لا يمكن أن أشرع تشريعا غير تشريع الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الدين القيم أن يكون الحكم لله، لا يعبد غير الله، لا يشرع غير الله عز وجل، ذلك الدين القيم. إذن كانت المفاصلة الواضحة. فبدأت قريش تريد أن تطعن في الدين. فبعد فترة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، هذا إلهك اللي تريد نعبده، صفه لنا، هل هو من ذهب أم من فضة أم من زبرجد أم من ياقوت؟ ما نوع هذا الإله الذي تريدنا أن نعبده؟ طبعا هم يستهزئون، هم يعرفون أنه الله خالق السماوات والأرض، يعرفون هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فجاءت الآيات ترد عليهم. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد. المقصود بالحاجات، عندما تحتاج إلى شيء، عندما تكون مضطرا إلى شيء ترفع يديك تقول يا الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبهه شيء، سبحانه، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى. بدأت الآيات تصف لهم الله عز وجل بما يصف به نفسه ويليق بجلاله سبحانه. وبدأوا يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا العاص بن وائل وعقبة ابن أبي معيط وأبو لهب وأبو جهل لما رأوا أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ماتوا قالوا: لا تخافوا من محمد، لا تخشوا شيئا من محمد، محمد خلف بنات، والذي يخلف بنات ليس وراءه، لا ما منا خوف، لأن سينقطع أبتر، سينقطع عقبه، يعني ما في أحد يحمل اسمه فيما بعد، هذا هو الأبتر، يسمونه الأبتر. فرد الله عز وجل عليهم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة أو حوض في الجنة، ما أعظم من ذلك. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اجعل النحر لله، لا تنحر لغير الله، لا تنحر لولي ولا تنحر لقبر ولا تنحر لسيد من السادة، لا تنحر إلا لله. فصل لربك وانحر إن شانئك، هذا الذي يعيب عليك، شانئك الذي يعيب عليك، إن شانئك هو الأبتر، هو الذي لن يخلد. محمد صلى الله عليه وسلم خلد ذكره بعقيدته بدينه، وهم رغم أولادهم ورغم ما تركوه من ورائهم خلدوا بالذكر السيء، لم يخلدوا بالذكر الحسن، إن شانئك هو الأبتر. ومن الآيات التي نزلت كذلك في تلك الفترة أن الأخنس بن شريك كان من سادة قريش، وكان يهمز ويغمز في النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عنه كل ما مر عليه يستهزئ به علنا وسرا. فنزل قول الله عز وجل فيه، في هذا الذي يهمز بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهمز بالناس: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، سيلقى في الحطمة. ما هي هذه الحطمة؟ لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بدأ التهديد لهؤلاء من الله عز وجل بالنار. ثم إن أحدهم كبير من كبرائهم، بل هو فرعون هذه الأمة، أبو جهل، أبو الحكم كما يسمونه عندهم، سماه الإسلام أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام من بني مخزوم، لم يصبر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجاءه قال: يا محمد صلي في بيتك، ما تصلي عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم تركه. رآه مرة ثانية يصلي، جاءه أبو جهل قال: ألم أنهك عن هذا يا محمد؟ رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا غليظا، ثم جاءه فوجده يصلي فأقسم، قال: والله لئن رأيتك تصلي مرة ثانية لأطأن على عنقك، أدوس على رقبتك برجلي. فنزل قول الله عز وجل في هذا اللعين لما هدد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا غليظا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهدده، فرد أبو جهل قال: أتهددني؟ تهددني وأنا أكثر أهل قريش ناديا، يعني المجلس اللي أجلس فيه أكبر مجلس في قريش، كانوا يتفاخرون بحجم مجالسهم كم المجلس الذي عندي. فنزل قول الله عز وجل، لما نفهم القصص نفهم الآيات، نزل قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، نزلت في أبي جهل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى،
1: أرأيت؟ يعني يا أبا جهل، إن كان على الهدى، افترض أن محمدا هو الذي على الحق، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟
0: بدأت الآيات. كلا إن الإنسان لا يطغى، لما يتكبر الإنسان، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ وبدأت الآيات تهدد فيه، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، سنمسكه من ناصيته، مقدمة الرأس، ناصية كاذبة خاطئة. تجمع فيها، وسبحان الله الآن العلم الحديث يثبت أن هنا مجمع الأعصاب، فالكذب والخطأ يبدأ من هنا، من مقدمة الرأس، هنا في المخ، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، هذا النادي المجلس الذي يتفاخر به أنه أكبر نوادي قريش، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، زبانية الملائكة التي تدير جهنم، كل جهنم هذه بالبلايين التي فيها عليها 19، تتخيلوا حجم هذا الملك العظيم الذي يدير جهنم، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، استمر في صلاتك. هنا أبو جهل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مصمم ومعاند له ومصمم أن يصلي أمامهم ويقرأ القرآن أمامهم، فأبو جهل قال أنا ناوي أفعل شيء، الأمر إليكم، افعلوا ما شئتم، تريدون أن تحموني احموني، وتريد أن تتركوني اتركوني. قالوا ماذا تنوي أن تفعل؟ قال أنا ناوي إذا شفته يصلي مرة ثانية سآخذ حجر وآتي على رأسه وأضربه بالحجر أكسر رأسه، إذا تريدون أن تحموني احموني، وإذا تريدون أن تتركوني لبني عبد المطلب يقتلوني فليقتلوني، لن أصبر. هذا يهددني وقد نهيت أن يصلي عند الكعبة؟ قالوا فعل، نحن نحميك. فعلا اتفقوا على هذه الجريمة، وفي اليوم التالي انتظروا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بكل تحدي جاء إلى الكعبة وأخذ يصلي عند الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يسجد سجود طويل جدا لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكان يحب أن يسجد سجودا طويلا. فانتظره أبو جهل، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فحمل حجرا يصفونه يقولون من ثقله، بالكاد يمشي أبو جهل من ثقل الحجر، يمشي بثقل، يعني لو ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم لكسر رأسه به. عندما اقترب، الناس كلها الآن تشهد المشهد، عندما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبطه بحجر، فجأة أبو جهل يظهر على وجهه الفزع ويلقي الحجر في الأرض ويجري خائفا. تعجب الناس، ما الذي حدث لأبي جهل؟ فتبعه سادة قريش وهو يجري خائف حتى دخل بيته من شدة الخوف، فطرقوا عليه، فتح الباب وهو خائف فزع، قالوا مالك؟ لماذا لم تقتله؟ قالوا ويحكم ما رأيتم؟ قالوا ماذا رأينا؟ الفحل، الفحل، أي فحل؟ الفحل هو ذكر البعير الكبير الضخم، قال رأيت فعل، الفحل اللي ظهر لي، جاني فحل من ما أعرف من أين ظهر لي فجأة، فكشر عن أنيابه كاد يقتلني. قالوا أنت جننت، جننت، أي فحل؟ كذا كلنا جالسين نشاهد ما في فحل ولا شيء. قالوا رأيت فحل جاني كاد يقتلني. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي بها حمي، وهذا الذي منع قريش من قتله. إذن وصل الصراع إلى هذا المستوى من الأذى. وفي أحد الأيام العظيمة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم على عادته يصلي عند الكعبة أو يطوف، إذ مر على أبي جهل الفاسق، فرعون هذه الأمة، عمرو بن هشام من بني مخزوم، وكان على عداء شديد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي قاد الراية في عداء الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا فرعون هذه الأمة. فهذا الملعون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة بدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شنيعا. النبي صلى الله عليه وسلم حليم، على حلمه وصبره سكت عنه، فظل يزداد في سبه حتى وصل إلى درجات من السب لم يسبها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما أحد تجرأ عليه بمثل هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الحلم ساكت عن هذا السفيه، الناس يسمعون، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، وهذا السفيه تجرأ إلى هذه الدرجة. طبعا ما كان أحد من بني عبد المطلب موجود، وإلا لدافعوا عنه، كانت قضية الحمية عندهم حتى لو كانوا على الدين آخر، لكن كيف يسب واحد من قومهم؟ قضية لا يحتملونها. سمعت بهذا الكلام، سمعت سب أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى نساء قريش، فخرجت، وإذ على مشارف مكة، إذ ببطل من أبطال قريش هو حمزة بن عبد المطلب، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالبطولة والقتال والفروسية، وكانوا يسمونه من شدة قوته صياد الأسود، كانت له خلوات يخرج إلى الصحراء يصيد، وكان مما يصطاده الأسود، كان يصيد الأسود. ف فهكذا وصل بالفروسية والقوة. فلما رأته المرأة قالت له: والله لو رأيت ما فعل أبو الحكام بابن أخيك. قال: ما فعل؟ فشرحت له كيف سب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحت له السب الشديد. قال: وما رد عليه أحد؟ ما في أحد رد عليه؟ قالت: لا، ما حد رد عليه. اغتاظ، كيف يتجرأ بنو مخزوم على بني عبد المطلب؟ هذه قضية حمية الآن، قضية عصبية قبلية، ما كان مسلما، ما كان مؤمنا حتى تلك اللحظة. فدخل وهو في منتهى الغضب حتى وصل إلى الكعبة، وإذ بسادة قريش متجمعين في حلقات حول الكعبة. كان من عادته يسلم، يلف على الحلقات، يسلم على هذه الحلقة، يسولف معهم شوية، يقول لهم قصص الصيد وكذا، وينتقل إلى الحلقة الثانية، يطوف على هذه الحلقات. فمر على الحلقات ينادونه: يا حمزة، ما أخبارك؟ ما أخبار الصيد؟ وهو ولا يلتفت لأحد. الناس متعجبة، أول مرة حمزة لا يجلس إلى أحد. فانطلق والناس تنظر إليه متعجبة، حتى وصل إلى الحلقة التي لبني مخزوم، والتي على رأسها عمرو بن هشام أبو جهل الملعون. دخل عليهم في الحلقة ولم يسلم ولم يحييهم، فورا نحو أبي جهل، وينزل عليه بضربة على رأسه، فيشج رأسه ويسيل الدم من سيد بني مخزوم، يسيل الدم من أبي جهل. ففز قفز بنو مخزوم يريدون الهجوم على حمزة، كيف يضرب سيدهم؟ حمزة حمل السيف، الآن سيحدث القتال. هكذا وصل الصراع الآن في داخل قريش نفسها، كلهم من قريش، بدأ الصراع داخل قريش نفسها. حمزة لما ضرب أبا جهل صرخ به: تصفه، تصفه وأنا على دينه. أبو جهل شعر أن حمزة غضب، وغضب رجل مثل هذا أمر خطير جدا بالنسبة إليهم، فقام وبدأ يهدي القوم، قال: اتركوه اتركوه، أنا أخطأت، أنا والله لقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا، أنا الغلطان. فهدأ الأمر أبو جهل، لا يريد أن يستفز حمزة ولا يريد أن يستفز بني عبد المطلب أكثر من هذا الاستفزاز، فيحدث القتال داخل قريش. كانت هذه قضية هي التي تمنعهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. رجع حمزة، ترك الموقف وترك الناس وذهب إلى بيته وجلس يتفكر فيما حدث، وتوقف توقفا طويلا عند الكلمة التي قالها: أتسبه وأنا على دينه. بس أنا ماني على دينه، أنا لست على دينه، كيف أقول هذا؟ كيف أقول أنا على دينه وأنا لست على دينه؟ كيف؟ ما الذي جعلني أقول هذه الكلمة؟ فتعجب من نفسي كيف قالها. بدأ يفكر الآن ماذا يفعل، هل يذهب إلى الناس ويخبرهم بأنه ليس على دين محمد؟ وعندهم من عيوب الرجل أن يرجع عن كلمته، لو قال كلمة لازم يتمسك بها ويدافع عنها مهما كان، حتى لو كان كلمة خطأ ولا كذا لازم يتمسك بها، من الشرف هكذا عندهم، وعيب عندهم أن الإنسان يرجع عن كلمته. فكيف سيخبر الناس أنه ليس على دين محمد؟ أم يظل على دين محمد بس هو ليس على دين محمد؟ وظل لم يستطع أن ينام طول الليل، ثم لما أصبح أخذ يدعو الله عز وجل: يا ربي هدني ماذا أفعل؟ وسبحان الله، يقذف الله في قلبه الإيمان هكذا بكلمة خطأ ما كان يقصدها ولا كان ينويها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير، فبكلمة خرجت من لسانه بدون قصد، فوقع في قلبه الإيمان. ففورا سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه وقال الكلمة العظيمة التي تهتز لها السماوات والأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أسلم حمزة، أسلم صياد الأسود، أسلم سيد من سادة قريش، أسلم سيد من بني عبد المطلب، أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أعظم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم حمزة، واهتزت قريش لإسلام حمزة. لكن ماذا يستطيعون أن يفعلوا مع هذا البطل المغوار السيد العظيم؟ فتركوه واشتد أمر الإسلام. ولم يظهر الإسلام فقط بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السادة، وإنما أيضا ظهر بين الضعفاء. ومن الذين أسلموا في تلك الفترة أسلم رجل عظيم هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر لم يكن من قريش، كان من غفار، وغفار قبيلة خارج مكة، وكانت مشهورة بالسرقة، كانوا حرامية مشهورين بالسرقة، وكان الأمر مشهور بينهم في هذا الأمر. قصة طويلة لإسلام أبي ذر، الخلاصة أنه جاء هو وأمه وأخوه، جاءوا إلى مكة وقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخيموا خارج مكة في تلك الفترة. نذكر هذه القصة حتى نعرف ماذا حدث من الصراع،
1: كانت مكة قد أصدرت قرارا خطيرا لما حدث إسلام حمزة هددت أي واحد يجلس للنبي صلى الله عليه وسلم بما أنهم لا يستطيعون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذون من يجلس إليه وهددت أي واحد يأتي من خارج مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه حتى لو سأل عنه سؤال أين محمد يؤذونه ويمنعونه من التجارة ويطردونه يعني قصة تعتيم إعلامي وإرهاب الدولة ممارس ضد هذا الداعية العظيم فأبو ذر أرسل أخاه أنيس قال شوف في خبر أن في واحد يقول أنه نبي داخل مكة شوف لي أخباره دخل أنيس وصلته الأخبار أنه ممنوع الاستماع لمحمد ممنوع السؤال عن محمد فخاف جلس عدة أيام رجع قال لمن خبر قال كل شيء ممنوع ممنوع نتكلم ممنوع نسأل ممنوع نعرف من هو تحجب قال والله ما أشفيت غليلي أنا أذهب بنفسي فذهب أبو ذر بنفسه وإذ بنفس الأحوال نفس الأحوال كان فقير جدا فظل عند زمزم يشرب فقط من زمزم حتى طعام ما عنده وظل عدة أيام فقط من زمزم وسبحان الله زمزم الذي يشرب منها لا يحتاج إلى طعام وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الحديث زمزم طعم طعيم وشفاء سقيم فما يحتاج إلى طعام وقد ثبت حدثنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أنه جلس عند زمزم عدة أيام لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم ولم يشعر بجوع هذا من الثابت هذا معروف في التاريخ على كل حال فزمزم المباركة كان يشرب منها أبو ذر يحاول أن يتلمس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر حتى يسأل ما هو عارف حتى شكله ممنوع يعرف حتى من هو محمد فظل يبحث وسبحان الله ثلاث أيام أيضا لا أخبار في ليلة من الليالي بعد الليلة الثالثة يلقي الله عز وجل النعاس على مكة نام ولم يبقى عند الكعبة إلا أبو ذر بينما هو كذلك إذ جاءت جاريتان فتاتان ذهبتا للعبادة بالليل نص الليل تتعبدان عند إساف ونائلة إساف ونائلة حدثتكم بقصتهما صنمين إساف رجل من أهل اليمن تواعد مع نائلة التي كان يعشقها تواعد عند الكعبة وفجر بها عند الكعبة فغضب الله عز وجل فمسخهما حجرين ومع الأيام صارت العرب تعبدهما وهما زانيين فعبدا كان عمرو بن لحي هو الذي أمرهم هذا الذي أدخل الأصنام في جزيرة العرب هو الذي أمر العرب بعبادتهما فعبدوهما المهم فذهبتا إلى إساف ونائلة أخذتا تصليان عند إساف ونائلة أبو ذر قال فرصة جاريتان ما راح يخبرون عني مسكهم قالوا هل تعرفان محمدا تعرفان من أمر محمد شيئا غضبتا كافرتان قالتا تسألنا عن محمد وتترك إساف ونائلة تعبد غيرهما قال تعبدان إساف ونائلة وهل كانا إلا زانيين كانت قضية معروفة قصة مشهورة بالعرب تعبدان زانيين فغضبتا تسب الآلهة فخرجت تجريان تولولان رجل يسب الآلهة رجل يسب الآلهة مع خروجهما وإذ بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأيا الفزع على وجهيهما سأل الجاريتين ما أخباركما لماذا هذا الفزع قالتا رجل داخل الكعبة عند الكعبة يسب الآلهة وخرجتا النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسب الآلهة هذا الذي نريد فدخل والتقيا بأبي ذر سلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل قال أبو ذر قال من أين من أي قبيلة قال من غفار فغطى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كانوا متأملين خير إن واحد يسلم معهم طلع واحد من الحرامية مشهورة قبيلة مشهورة أنهم قطاع طرق وحرامية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غطى وجهه حرامية لكن حتى لو كان حرامي يريد الهدى نحن نهديه ذلك الدعوة الآن بين السجون والدعوة بين المدمنين وهذه دعوة عظيمة لأنها فيها هداية ليس فقط أن نصلح إنسان منحرف وإنما المجتمع يتخلص من منحرف ويكتسب إنسان مهتدي إذن أجرين وليس أجرا واحدا هذا الذي حدث بدأ الحديث مع أبي ذر فبدأ أبو ذر يسألهما عن الدين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سريعا عن الدين قال أنا ما أستطيع أجلس معك كثيرا يؤذونك أنا ماني خايف لكن أنت يؤذونك أنا خايف عليك أنت ضعيف ما تستطيع على سادة قريش قال لا أنا لابد أن أتعلم قال ما تستطيع المهم قصة طويلة بالأخير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذن غدا راقبني من بعيد وإذا خرجت تتبعني من بعيد شوفوا الآن دخلت الدعوة مرحلة السرية خوفا من هؤلاء الطغاة تتبعني من بعيد فإذا شفتني دخلت أحد البيوت اصبر قليلا ثم أدخل ورائي إذن حركات تخطيط وسرية شديدة لأن الدعوة كانت تتطلب هذا طبعا السرية ليست أصلا السرية استثناء ولا الدعوة مفروض تكون علنية للناس بدون حرج بدون تردد لكن لهذا الضغط الشديد الذي مارسته الدولة عليهم اضطروا إلى مثل هذا في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم مشى
0: إلى أن وصل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم شاب صغير ما كان أحد يتوقع أنه هو مسلم، وأيضا ما أحد يتوقع أن التجمع في بيته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اختياره لدار الأرقم، وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعد قليل وإذ أبو ذر يدخل وراءه وبدأ يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الإسلام، وظلوا على هذا الحال 15 يوما. طبعا الإسلام في ذلك الوقت إسلام بسيط جدا، ما فيه تشريع، يعني لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج. صلاة اللي هو الخمس صلوات ما فرضت إلا فيما بعد، إنما الصلاة اللي كانت صلاة بلا عدد محدود، وإنما صلاة قيام الليل والصلاة في أي وقت بلا عدد محدود، يعني هذا الذي كان في الدين، يصلون ركعتين ركعتين، ما في زكاة، زكاة أنك تتصدق بما تشاء، لكن ما في نظام معين للزكاة. طبعا كانت الزكاة معروفة وفي آيات تحث على الزكاة حتى في تلك الفترة، لكن الزكاة هو التصدق بدون تحديد نصاب معين، ونصاب البهائم ونصاب الزروع ونصاب الذهب والفضة، ما كان عندهم هذا الشيء، وإنما تصدق بما تشاء. الصوم صم، لكن ما في رمضان وترتيب معين. إذن كانوا يصومون ويزكون ويحجون، لكن تشريع الإسلام التفصيلي لمثل هذه المسائل ما نزل إلا في المدينة فيما بعد. إذن الإسلام ما هو الإسلام في ذلك الوقت؟ الإسلام بسيط جدا، كان الإسلام عقيدة وأخلاق، هذا هو الإسلام في ذلك الوقت، عقيدة وأخلاق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا ذر قضايا العقيدة، معنى الله الواحد، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعظم ما في الإسلام هذه المسألة، لا إله إلا الله توحيد، أنه لا تشريع ولا حكم إلا لله رب العالمين، لا دستور إلا دستور الإسلام، دستور القرآن، لا تشريع إلا تشريع الله عز وجل، أي تشريع يخالف تشريع الله عز وجل فهو باطل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لابد أن يلتزموا بالإسلام، ليس لك اختيار، إذا كنت مؤمنا تتبع تشريع الله، وإذا كانت قضية تشكل عليك تسأل العلماء، لكن لا تجتهد بعقلك، والله ما تعجبني إذا أنا أخذ من الدين ما يعجبني وأترك من الدين ما يعجبني. الدين ليس لك، الدين لله، ليكون الدين كله لله، كل الدين لله عز وجل. فبدأ يعلم الدين ويعلم معاني التوحيد ومعنى الرسالة ومعنى النبوة والكتب السماوية والإيمان بالقرآن، تشريعات الإسلام العقائدية الرئيسية وقضايا الأخلاق، الصدق والأمانة والتواضع، يعني معاني الأخلاق الجميلة والعدل بين الناس والإنصاف وعدم التكبر والتواضع، معاني الأخلاق العظيمة الجميلة التي جاء بها الإسلام وجاءت بها كل الأديان الحقيقة، جاء الإسلام ليكملها ويزينها. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذه القضايا بشيء يخالف الأديان الأخرى، في قضايا العقيدة والأخلاق جاء متمما مكملا، ما جاء بشيء جديد، إنما الجديد هو التشريع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة شريعة، لكن في العقيدة كلهم على عقيدة واحدة، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق في العقيدة. أما في الفضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، لكن في العقيدة لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا نفس العقيدة التي جاء بها الأنبياء السابقين، نفس الأخلاق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتممها وكملها. فظل أبو ذر 15 يوم يتعلم الإسلام، بسيط جدا، فتعلمه، قال يا رسول الله أذن لي أرجع إلى قومي وأعلمهم، قال أرجع. فخرج أبو ذر رضي الله عنه وذهب إلى غفار، وظل يدعو في غفار 15 سنة، انظروا الصبر على الدعوة، 15 سنة، حتى أسلم نصف غفار وجاء بهم مهاجرين بعد الهجرة، كانت الهجرة تمت وكذا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهب إلى المدينة، جاء أبو ذر إلى المدينة بعد 15 سنة ومعه نصف قومه. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم، القبيلة التي كانت مشهورة بالسرقة وقطع الطريق صارت الآن قبيلة مؤمنة صالحة داعية إلى الله عز وجل، غيرها الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الشهيرة: غفار غفر الله لها. هكذا قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. واستمر الصراع بين الحق والباطل، واشتد الصراع وازداد، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تخاف من بني عبد المطلب أن يدفعوا عنه ويحدث القتال داخل قريش وتفنى قريش، هذا الذي كان يمنعهم، لذلك كانوا يهجمون يحاولون ثم يترددون ويصبرون، وظل الصراع بينهم بهذه الصورة. ثم قالوا: دعونا نناقش محمدا مرة أخرى، لعله نحج بشيء، لعلنا نستطيع أن نثبت عليه الحق الذي لنا. فاتفقوا على أن يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الاجتماع، وكان يجتمع معهم مرات كثيرة، لا اجتماعات، واحد لا يمتنع، والله يقول أنه كبار وطغاة وكذا ما اجتمع معهم، لا
1: اجلس وقل رأيك وقل حق الذي معك ولا تتردد. يعني المقاطعة بدون سبب والمقاطعة باسم يعني العزة وكذا ما هو صحيح، خاصة إذا كان موقف تستطيع أن تدعو به الناس وتستغله للدعوة لله عز وجل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللقاء، فجاء سادة قريش الآن كلهم مجتمعون والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم. قالوا يا محمد فرقت بيننا، سبحت أحلامنا، سببت آلهتنا، إلى متى؟ فأخذ يدعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا يا محمد الأنبياء الذين جاءوا قبلك جاءوا بمعجزات، أنت ما جئتنا بمعجزة، نسمع في الأخبار السابقة في معجزات، ائتنا بمعجزة نراها حتى نصدقك. قال جئتكم بمعجزة، جئتكم بالقرآن الكريم. قالوا لا لا، نحن نريد معجزة مثل معجزة موسى وعيسى نريد هكذا. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل المعجزات، أنا لا أرسل المعجزات، أنا معجزتي القرآن الكريم، أتحداكم بالقرآن الكريم، ائتوا بآية مثله. تحداهم القرآن بسورة من مثله، أولا تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن فلم يستطيعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بعشر آيات من مثله فما استطاعوا، ثم تحداهم وهذا التحدي قائم إلى اليوم أن يجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بآية من مثله، آية واحدة، جملة واحدة فقط مثل القرآن، لو استطاع أحد أن يأتي بجملة مثل القرآن لينهار الإسلام كله. هذا تحدي.

أنسجد لما تأمرنا؟ كانوا يسمون الله عز وجل أسماء كثيرة، لكن ما يسمونه الرحمن، هذا ليس من أسماء الله عندهم، هو من أسماء الله لكن ليس عند الكفار. فكان إذا قال لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما نعرف شيء اسم الرحمن. فواحد منهم قال إيه أنا أعرف الرحمن، واحد خبرني إن في واحد اسم الرحمن هذا عنده شعوذات ويعلم الناس، يمكن هو الذي علم محمد، هذا الذي علمك، هذا أستاذك يا محمد، إنما يعلمك رجل في اليمامة اسمه الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على هذا الاستهزاء، فهنا قام واحد من كبارهم ومن سادتهم عبد الله بن أبي المغيرة فقال والله يا محمد لا أؤمن لك حتى أراك تطير في السماء، وحتى لو طرت في السماء لن أؤمن لك حتى تأتيني بكتاب من السماء ألمس بإيدي، وحتى لو فعلت هذا ولمست بإيدي أقول أنك ساحر. بدأوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لا يريدون الإسلام، يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، ائتنا بمعجزة على كيفنا. ثم قال واحد منهم أنت تقول هناك رب يحيي لك، نحن نريد أن نرى هذا الرب، نريد أن نرى الله ينزل إلينا ومع الملائكة. عياذ بالله، بدأوا يطلبون الآن الشيء الذي دعت به اليهود فعذبهم الله عز وجل. مع هذا الاستهزاء جاء الوحي، آيات وآيات في الرد عليهم، منها قول الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. بدأوا الآن يتفلسفون على كيفهم الطلبات، أو تسقط السماء علينا كسفا، أنت تهددنا، هذا أيضا من كلامهم معاه، أنك تهددنا بالعذاب، نزل علينا هذا العذاب يا محمد، نحن نتحداك، تهددنا بالعذاب، نريد السماء تتقطع قطع تنزل علينا القطع تدمرنا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كسفا يعني قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا ما بيدي هذه الأشياء، هذه بيد الله، أنا بشر، أنا رسول فقط، الذي يفعل هذا هو الله عز وجل. يقول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يرسل بشر؟ اسمه يأتينا بملاك ولا كذا. يقول الله عز وجل لو كان أهل الأرض ملائكة لنزل عليهم ملك، الرسول دائما من جنس قومه، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. واستمرت الآيات في الرد عليهم والتحذير لهم، ونزل جبريل عليه السلام بقولة عظيمة جدا يجهلها للأسف كثير من المسلمين، بعض الناس يقول فعلا ليش ما تأتيهم الآيات؟ جاء جبريل عليه السلام برسالة عظيمة من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إن الله يخيرك، إن شئت صبرت وإن شئت جاءهم ما يطلبون، كل الطلبات هذه تأتيهم، فإن كذبوا بعدها أهلكهم الله جميعا. أنا في قصص الأنبياء تكلمت عن قصة قوم صالح عليه السلام، ثمود لما طلبوا الناقة وطلبوها على كيفهم بشروطهم، لازم تكون من حجم معين ولازم تكون حمراء ولازم تكون حامل ولازم تلد ولد يكون شبيه لها، يعني كل الصفات، وجاءتهم على الوصف وكفروا. يقول الله عز وجل في التعليق عليهم وما منعنا، ليش ما جاءت الآيات والمعجزات مثل ما جاءت للأنبياء من قبل، لماذا لم تنزل على قريش؟ يقول الله عز وجل يبين لنا السبب حتى لا نضل ولا ننحرف في هذه القضية. يقول الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الأولون قوم موسى وقوم نوح عليه السلام وغيرهم، لوط وصالح كلهم جاءوا بالمعجزات، مع ذلك ما أهمنا قومهم. يقول الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أوضح شيء الناقة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني ماذا؟ على طلبهم جاءت معجزة، كل الأنبياء جاءت معجزات ليست على طلبهم، الله سبحانه وتعالى يفجأهم بمعجزة تعجزهم، إلا قوم صالح طلبوا معجزة محددة بشكل معين بتفاصيل معينة فجاءتهم كما وصفناها في قصص الأنبياء، ومع ذلك كفروا. يقول الله عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل لهم

الآيات، وخير النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الآيات، لكن بشرط، وهذا شرط دائم في كل الأنبياء، أنه إذا جاءت آية على طلبهم وكفروا يعذبون عذابا في الدنيا والآخرة. وذلك الحواريون لما طلبوا المائدة الله سبحانه وتعالى قال إني منزلها إليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الذي يطلب معجزة على كيفه ثم لا يؤمن سيكون عليه عذاب ليس لأحد في البشر مثله. فالخيار إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد كل هذه المعجزات تتحقق لهم، الله سبحانه وتعالى قادر على كل هذا، لكن بشرط أنهم لو كفروا بعدها يدمرون أو إن شئت تصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الشهيرة العظيمة: بل أصبر لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. إذا هذا الجيل، جيل الطغاة، جيل هؤلاء الكبار، لن يؤمن ولن يلتزم بدعوة الله عز وجل، لعل الجيل الذي سيأتي هو الجيل الذي يلتزم بالإسلام ويلتزم بدعوة الله عز وجل ويسير على الحق المبين. فنحن لا نفقد الأمل، هذا دين الله عز وجل. نحن دعاة، نحن لسنا قضاة، نحن دعاة ندعو إلى الله عز وجل، والأمر بيد الله عز وجل، إن شاء ينصر دعوته نصرها وإن شاء أجلها أجل. ولعل الله سبحانه وتعالى إن لم يسلم هذا الجيل يسلم الجيل الذي بعده، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله رب العالمين. وانتهى الحوار ولم يتفق الطرفان على شيء كما يقولون، واستمر الصراع، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وبدأ مزيد من الناس يقبلون على الإسلام، وخافت قريش ففكروا بحيلة عجيبة جدا، قالوا استدعوا لنا النضر بن الحارث.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقاء يتجدد مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حيا للذي احنا على موعد مع صحابي جليل كان في إحدى السرايا أو الغزوات، لما دخلها قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني موقف يعني مؤثر جدا جدا، إن شاء الله لما نوصل إليه هتشوفوا قد إيه حياة هذا الصحابي كلها كانت بذل وعطاء وتضحية، إزاي هاجر ساب أوطانه، إزاي ترك كل

حاجة علشان يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. إنه جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة هو أكبر من سيدنا علي بحوالي 10 سنوات، حوالي 10 سنوات. حقيقة أنا عايز أبدأ اللقاء مع سيدنا جعفر بمنقبة عظيمة جدا، يعني أو وسام إن صح القول وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حديث رواه أحمد ورجاله ثقات عن أسامة بن زيد أنه قال: اجتمع جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، الثلاثة كانوا قاعدين مع بعض. فسبحان الله، فجعفر بن أبي طالب قال: أنا أحبكم جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم أنا أحب واحد إلى النبي. فقال علي بن أبي طالب: بل أنا، لا أنا أكثر واحد بقى النبي بيحبه. فقال زيد بن حارثة: بل أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص، يعني نقطع الشك باليقين ونروح لمين؟ للنبي، ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. فقالوا نروح للنبي ونسأله، شوف مين فينا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليهم الثلاثة، قالوا: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة. يبقى يعني هم الثلاثة إيه؟ ظنوا إن هم طلعوا بقى بره الموضوع. سبحان الله، ده بيفكرني بسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما كان جاي من سرية ذات السلاسل وكان غانم غنائم عظيمة جدا، فجاي بقى ففرحان بقى، فقال طبعا بمجرد ما أسأل النبي مين أحب الناس إليك؟ أكيد هيقول أنا، صح ولا لا؟ فسأل النبي فقال: يا رسول الله، والحديث رواه مسلم، قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا، مش قصدي على النساء، أنا قصدي من الرجال. قال: أبوها، يعني أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: أكيد الثاني أكون أنا. فقال: ثم عمر. قال: قلت: ثم من؟ قال: عثمان. قال: قلت: ثم من؟ قال: علي. فسكت، قال: خلاص أعتبر نفسي أنا الخامس وخلاص بقى، إيه، مش لازم أسأل ثاني يعني. فالمهم نرجع للموضوع، فلما سألوه قالوا: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال إيه؟ قال: فاطمة. فقالوا: نسألك عن الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى كلامي الجميل صلوات ربي وسلامه عليه، قال: أما أنت يا جعفر، جعفر بن أبي طالب، فأشبه خلقك خلقي. تعرفين سيدنا جعفر كان من الخمسة اللي كانوا شبه النبي تبك الأصل، في خمسة كانوا شبه النبي، والنبي كان شبه مين يا جماعة؟ شبه سيدنا إبراهيم عليه السلام، واخد بالك؟ فقال: فأما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي، وأشبه خلقي خلقك، يعني أخلاقك يعني تتشبه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مني وشجرتي، خدت بالك؟ شوف بقى المنقبة العظيمة. وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي اللي هم الحسن والحسين، وأنا منك وأنت مني. وأما أنت يا زيد اللي هو زيد بن حارثة فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي رضي الله عنهم أجمعين. شوف المنقبة العظيمة، إن النبي عليه الصلاة والسلام زكى سيدنا جعفر بن أبي طالب تزكية عظيمة جدا. بل قال أبو هريرة كما عند الترمذي أيضا بسند صحيح، قال: والله ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، يعني يقصد في الجود والكرم، في الجود والكرم، وإلا طبعا أفضل واحد بعد النبي مين يا جماعة؟ سيدنا أبو بكر، معروفة. أخبر لك إنما يقصد في الجود والكرم سيدنا جعفر بن أبي طالب، وإن كان سيدنا أبو بكر طبعا كان أكرم، لكن يقصد إن سيدنا جعفر كان يعني كان يسمى أبو المساكين، واخد بالك؟ كان دائما يعطف على المساكين. اما سيدنا ابو بكر فوضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندبهم النبي للصدقه، والحديث ده رواه ابو داود باسناد حسن. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: في يوم من الايام ندبنا النبي للصدقه فوافق ذلك، عندي مال، لقيت عندي فلوس. فعمل ايه سيدنا عمر؟ شوف سبحان الله يا جماعه، الناس دي ما كانت تشغلهم الدنيا ابدا، سبحان الله، اهم حاجه عندهم الاخره ورضا الله سبحانه وتعالى. فقال ايه؟ رحت واخد نصف مالي، نص الفلوس بتاعتي، ورحت رايح حاططها في ايه؟ حجر النبي. قلت بقى النهارده بقى بفضل الله هسبق سيدنا ابو بكر. ليه؟ لانه ما سبقه يوما في اي خير. فقال: اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. قال: فذهبت فوضعت نصف مالي في حجر النبي. فقال النبي: يا عمر، ما تركت لاولادك؟ ما تركت لاولادك؟ قال: تركت لهم مثله. واخد بالك؟ شوف الصدق يا اخي. كان ممكن بقى لو واحد غير سيدنا عمر يقول له: ده انا بعت اللي قدامي واللي ورايا وعملت واستلفت ودينت عشان اجيب لك الايه؟ الفلوس. لا، سبحان الله، قال: تركت لهم ايه؟ مثله. قال عمر: فوجدت ابا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. يا سلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ادي يا جماعه المساله، كان عندهم يقين عجيب جدا. كان سيدنا جعفر كان زي ما قلت لكم كان يسمى ابو المساكين. تعالوا نبدا القصه من اولها، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان اول من امن به من النساء زي ما قلنا يا جماعه مين؟ امنا خديجه، تمام كده؟ واول من امن به من الرجال كان سيدنا ابو بكر، واخد بالك؟ سيدنا ابو بكر يا جماعه اول ما اسلم
وآمن بالله جل وعلا، هل قعد وسكت كده ولا انشغل بالدعوة؟ زي ما قلنا المسلم يا جماعة ما ينفعش يكون متفرج، ما ينفعش أنت كراجل موحد تعيش على هامش الحياة أبدا، لازم يكون لك دور زي ما بيقولوا كده راجل من صناع الحياة، تصنع تعلم الناس كلها، تعرفهم من هو الله، تعرفهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفهم بدين الإسلام، تعرفهم أنت كمسلم أنت ما وجدت زي ما قلت لك إلا لتعبد الله وتعبد الكون كله لله. ربنا امر الامم من قبلنا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انما احنا بقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الثانيه بقى كنتم خير امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس، احنا امه شاهده وهاديه، امه يعني بعثنا من اجل اخراج الكون ده كله من ظلمات الشرك والكفران الى انوار التوحيد والايمان، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، انا ده الكلام ده لمين؟ النبي عليه السلام، ومن اتبعني اللي من اتباع النبي لابد ان يدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر حمل الامانه، الامانه التي ابت السماوات والارض والجبال ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. سيدنا ابو بكر حمل امانه التكليف، حمل امانه الدعوه، وخرج من عند النبي عليه السلام كان لسه سيدنا ابو بكر ما اتعلمش لا اصول فقه ولا علم مصطلح ولا حفظ القران كله، لكن شايل في قلبه ايه؟ ايمان يزن الجبال بل يزيد على وزن الجبال، وخرج يدعو الى الله عز وجل. اسلم على ايده كم واحد يا جماعه؟ 6 من 10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنه، تخيل شوف قد ايه، ومش دول بس لا، ده اسلم على ايده ناس ثانيه كتير جدا، فاهم ازاي؟ كان من ضمن الناس اللي اسلموا على ايدين سيدنا ابو بكر كان جعفر بن ابي طالب وزوجته اللي هي اسماء بنت عميس رضي الله عنهما، خدت بالك؟ ودايما لما نيجي نتكلم عن سير الصحابه تجد ان نقطه البدايه في مكه ابو بكر، ونقطه البدايه في المدينه مصعب بن عمير، تجد ان اكبر واحد في الدعوه في مكه فاهم ازاي بعد النبي عليه السلام سيدنا ابو بكر، وفي المدينه كان مفتاح الدعوه مين؟ سفير الدعوه الاول اللي هو مين؟ مصعب بن عمير، وطبعا من بعديه طبعا سعد بن معاذ اللي اسلمت قبيلته وكانت بركه بفضل الله، مفتاح بركه على اهل المدينه المنوره يعني سبحان الله، فكان يعني ما شاء الله كان كل واحد فيهم ليه دور عظيم جدا في خدمه دين الله عز وجل. انت بقى لازم تقف مع نفسك واقفه، طب سيدنا ابو بكر عمل كده، سيدنا مصعب عمل كده، وفلان عمل كذا، انا عملت ايه؟ انا لو مت دلوقتي، لو انت النهارده دخل عليك ملك الموت ولقيت الله عز وجل، بالله عليك لو وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وسالك عملت ايه؟ قدمت ايه؟ يا جماعه ما ينفعش زي ما قلت لك ان اي مسلم في الدنيا يعيش على هامش الحياه، احنا اتوجدنا علشان نعمر الدنيا دي كلها بطاعه الله سبحانه وتعالى. المهم سبحان الله شيء المولى عز وجل، وفي درس ثاني كمان جميل جدا غير بقى حته ان انت بقى ليك دور، شوف التفاهم الجميل اللي بين سيدنا جعفر وبين زوجته اسماء بنت عميس، هو اسلم فهي ايه؟ اسلمت. النهارده في مشاكل في بيوت المسلمين، ممكن الزوج يلتزم والزوجه مش عايزه تلتزم، البس الحجاب مش هلبس، طب صلي مش هصلي، وممكن الزوجه هي اللي تلتزم والزوج يبقى العكس، تقول له عايزك تصلي يقول لا مش هصلي، طب ما فيش خالص، فاهم ازاي؟ شوف بقى ما شاء الله كان سيدنا جعفر وزوجته كانوا ايه بالبلدي كده، كانوا على موجه واحده، فاهم ازاي؟ سبحان الله. المهم شاء المولى عز وجل سيدنا جعفر بن ابي طالب يا جماعه اسلم مبكرا قبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه، لما اشتد ايذاء المشركين بالمسلمين زي ما بنقول دايما دايما نمر على الحته دي، بيشتد الايذاء فياتي الفرج، فاهم ازاي؟ ان مع العسر يسرا، ان مع العسر على طول، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لان اليسر الاولاني غير اليسر الثاني، اما العسر الاولاني فهو العسر الثاني، فاهم ازاي؟ ولن يغلب عسر يسرين، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فلما اشتد ايذاء المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل يا جماعه؟ شوف النبي بقى يعني نهر الرحمه ينبوع الحنان، شوف رحمته قد ايه، ده النبي عليه السلام كان رحمه للامه كلها، للدنيا كلها، للمؤمن والكافر والانس والجن، فما ظنك برحمته باصحابه صلى الله عليه واله وسلم، ربنا قال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما لقى الاذى اشتد باصحابه قال لهم ايه؟ قال لهم طلب منهم ان هم يهاجروا فين يا جماعه؟ الى الحبشه. في هجرتين للحبشه قبل هجره المدينه المنوره، خد بالك. فامرهم ان يهاجروا الى الحبشه، قال لهم ايه؟ قال لهم كلمة جميلة أوي، قال لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. الحقيقة يا جماعة لينا هنا وقفة لطيفة جدا، أو وقفتين. الوقفة الأولى يا جماعة، النبي عرف منين إن النجاشي رجل عادل وحاكم لا يظلم عنده أحد؟ النبي قاعد فين يا جماعة؟ قاعد في مكة، والنجاشي فين؟ في الحبشة. شوف ما بينهم آلاف الأميال، ورغم ذلك عرف النبي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف إيه اللي بيحصل حواليه علشان يقدر يوصل
دعوة الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة. حاجة تانية يا جماعة، المفروض في هجرة إلى الحبشة، مين اللي هاجر؟ الضعفاء والفقراء، صح ولا لا؟ ده شيء طبيعي، الناس خايفين. سبحان الله، كان من ضمن الناس اللي النبي بعتهم إلى بلاد الحبشة بعض الأغنياء وبعض الأقوياء اللي لهم منعة. ليه؟ علشان يعرف النجاشي إن أنا دعوتي دعوة عالمية بيدخل فيها الفقراء والأغنياء والأقوياء والضعفاء، كل الناس بيخشوا بدعوتي، خدت بالك؟ فكان من ضمن اللي أرسلهم مين؟ جعفر بن أبي طالب. وجعفر بن أبي طالب أبو مين؟ أبو طالب، اللي هو كان أصلا بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. من ضمن الناس برضو اللي بعتهم مين؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان كان غني جدا، ده أولا. ثانيا كان برضو له منعة، والدليل على كده إن في صلح الحديبية أو هدنة الحديبية لما النبي حب يبعت حد يفاوض قريش، بعت مين؟ بعت سيدنا عثمان، اللي محدش يقدر يتعرض له لأن له إيه؟ له منعة عند كفار قريش. كأن النبي عايز يقول للنجاشي لا يسلم معي، أو لم يسلم معي الضعفاء فقط ولا الفقراء فقط، بل أسلم معي الأغنياء والأقوياء بفضل الله سبحانه وتعالى. بالفعل يا جماعة هاجروا كلهم إلى الحبشة. هاجروا يعني عملوا إيه؟ سابوا الديار، سابوا الأوطان، سابوا الحبايب، سابوا الأحباب، سابوا فلوسهم، سابوا كل حاجة وهاجروا من أجل أن يظفروا بنعمة التوحيد. يا سلام، شوف قد إيه قد ايه الانسان يبقى غالي عند ربنا لو انه النهارده قدر انه يهجر المعاصي. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. يا سلام، لما تهجر المعاصي تبقى مهاجر. حديث جميل جدا جدا اهديه لكم بس بعد ما تصلوا صلى الله عليه وسلم. حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه يا جماعه؟ الحديث رواه مسلم، قال: عباده في الهرج كهجره الي. عبادة ايه في الهرج؟ الهرج الفتن اللي احنا عايشين فيها دي كلها، ما هي دي الهرج، فاهم ازاي؟ كهجرة الى من يا جماعة؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي اتحرم من الهجرة مع النبي، واللي اتحرم من الهجرة مع الصحابة، فاهم ازاي؟ لا يحرم من الهجرة التي تظل باقية الى يوم القيامة، اللي هي هجرة المعاصي وهجرة الذنوب وهجرة السيئات، واخد بالك؟ وان انت تقبل على طاعة رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. بالفعل يا جماعة هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر جعفر وزوجه اسماء بنت عميس الى النجاشي، وبالفعل زي ما النبي قال بالظبط يا جماعة، وجدوه حاكما عادلا لا يظلم عنده احد ابدا. قريش هتسكت يا جماعة؟ طبعا لا. عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يبعتوا للنجاشي عشان يبعت لهم مين؟ اصحاب النبي اللي هم هاجروا. ليه؟ عشان يفتنوهم في دينهم ويردوهم مره اخرى الى عباده الاصنام والاوثان عياذا بالله. سبحان الله، شيء غريب جدا. طب انت هتستفيد ايه؟ طب ما تخليك انت في عباده الاوثان وتسيب الناس دي تعبد ربنا. لا، فاهم ازاي؟ يعني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم الى دينهم ان استطاعوا. لابد ان هم ايه؟ يعني يقاتلوكم عشان ايه؟ يوصلوكم ان انتوا تكفروا زي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ سواء، عياذا بالله. فالمهم فبعتوا اثنين، واختاروا الحقيقه اثنين، يعني ايه؟ من اذكى اثنين كانوا موجودين معاهم ساعتها. مين؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص الحقيقه بعتوه لسببين. اول سبب، سيدنا عمرو بن العاص كان من اذكى الناس اللي موجودين في العرب، كان يضرب به المثل في الذكاء والحنكه، يعني يعني سبحان الله. وكان الكلام ده كان قبل ما يسلم يعني. وفي الحاله الثانيه ان عمرو بن العاص كان من اصدقاء النجاشي، كان صديق حميم جدا للنجاشي. قالوا بس يبقى احنا كده نقدر نوصل للنجاشي من خلال ايه؟ عمرو بن العاص. وبعتوا مع مين؟ عبد الله ابن ابي ربيعه. طب نبعتهم كده فاضيين؟ طبعا لا. من الذكاء نعمل حاجتين. اول حاجه نبعت معاهم هدايا اللي النجاشي بيحبها. الحاجه الثانيه ان احنا ما نخشش على النجاشي مباشره، لا، ان احنا نخش على ناس يكونوا قريبين جدا من النجاشي عشان يوصلونا للنجاشي ويوصلوا الفكره اللي في دماغنا للنجاشي بالشكل اللي احنا عايزينه. وده اللي عملوه بالفعل. راحوا وخدوا ايه اللي بيحبوا النجاشي؟ بيحب الجلود، لان الحبشه ما فيهاش جلود خالص، فخدوا كميه جلود قد كده وكميه هدايا من حاجات تانية برضو، وراحوا الى بلاد الحبشه. عمرو بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعه اول ما وصلوا هناك دخلوا على القاده اللي هم البطارقه وادوهم هدايا واغدقوا عليهم في العطاء وقالوا لهم يعني شويه كلام عشان يعرفوهم ان ده احنا كان في غلمان عندنا موجودين في مكه وتركوا دين قومهم. خد بالك بقى، شوف بيتالف قلوبهم ازاي. تركوا دين الاباء والاجداد وكده ولم يدخلوا في دينكم، يعني هم لا راضين يبقوا معانا في عباده الاصنام ولا حتى راضين يدخلوا في النصرانيه اللي انتوا عليها، فاهم ازاي؟ ودخلوا دينا لا نعرفه ولا نعرف شيئا عنه سبحان الله، فنريد منكم يعني ان تتوسطوا عند النجاشي حتى يردهم ايه؟ الينا، فقومهم اعلم بهم، احنا عايزينهم ايه؟ مره ثانيه. فانتوا لما نيجي نكلم النجاشي ونشرح له الموضوع يا ريت انتوا تتوسطوا وتحاولوا تقنعوا ان هو ايه؟ يردهم اليه. قالوا خلاص. فوفقوا لهم ميعاد مع النجاشي. دخل عمرو بن العاص عبد الله بن ابي ربيعه على مين؟ على النجاشي. اول ما دخلوا عليه كلموه نفس الكلام اللي قالوه لمين؟ للبطارقه القاده اللي هم قبل ما يوصلوا ايه؟ للنجاشي.
فقالوا له ده احنا يعني سبحان الله يعني انه قد لجأ الى بلادك ايها الملك العظيم غلمان سفهاء من قومنا وفارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم وقد بعثنا الى الملك يعني اليك اشراف قومهم ليردوهم الينا. فاذا يعني سبحان الله فاذا رايت ان تردهم الينا يعني فيبقى خير. ومين اللي وقف جنبه؟ البطارقه اللي هم خدوا الهدايا بقى. قالوا صدق ايها الملك، ايوه صح كلام بيقول ده كلام سليم، وعمالين ايه؟ عمالين يؤمنوا على كلام عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. النجاشي رجل كما وصفه النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، النجاشي رجل حاكم عادل، لا يمكن يا جماعه يصدر اي حكم الا لما يجيب ايه؟ الطرفين. قال لا، لا حتى اتي بهم واسمع منهم، بس لا يمكن، لازم يجوا واسمع كلامهم واشوف وجهه نظرهم، لعل وعسى تكونوا انتوا اللي غلطانين وهم اللي ايه؟ وهم اللي صح. وبالفعل لما عرف الصحابه يا جماعه بقى، شوف بقى الحته اللي جايه دي، ودي اهم جزء في درس الليله دي، لما عرف الصحابه ان النجاشي عايزهم بكره في ميعاد معين عشان يناقشهم ويكلمهم، قالوا بس لازم نختار واحد يعني نقدر نسميه كده بالبلدي كده او بلغه العصر المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي. مين يمثلنا؟ مين اكتر واحد لبق ويقدر يتكلم ويناقش هذا الحاكم؟ قالوا مين؟ جعفر بن ابي طالب، مفيش غيره، جعفر بن ابي طالب. فاختاروا جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب يا جماعه سبحان الله مطلوب منه ان يعرض الاسلام كله كله ويعرض القضيه كلها على الحاكم اللي هو النجاشي، فاهم ازاي؟ في خلال دقيقتين ثلاثه، فاهم ازاي؟ تخيل كده نفسك، حط نفسك مكان سيدنا جعفر، ومطلوب منك هتقف قدام ملك من ملوك الدنيا وبيقولوا لك ده ما عندوش وقت، خد بالك، هتعرض عليه الاسلام كله وقضيه الاسلام كله واللي انتوا فيه كله في دقيقتين او ثلاثه، هتقول ايه؟ اقسم بالله جل وعلا جعفر بن ابي طالب قال كلام يا جماعه ولا دكتور في الجامعه يقدر يقول ربع الكلام اللي قاله جعفر بن ابي طالب. شوف قد ايه؟ يعني قال كلام جمع كل اللي هو عايز يقوله في دقيقتين بس بفضل الله عز وجل. تخيل معايا الموقف. دخل جعفر بن ابي طالب على النجاشي، عرض عليه كل حاجه من خلال خمس محاور. من خلال ايه؟ خمس محاور. المحور الاولاني يا جماعه بدا يكلم النجاشي عن مساوئ الجاهليه اللي كانوا عايشين عليها، خد بالك، وما ذكرلوش حاجه فيها خلاف، يعني ما جاش قال له ايه وكنا بنعمل كذا، يقول له لا المساله فيها خلاف، فاهم ازاي؟ لا، عرض له حاجات ما فيش اي انسان حتى لو ما عندوش دين، لو انسان بس مجرد انه عنده عقل ما فيش اتنين يختلفوا على ان هم ايه حرام. لو جيت قلت لواحد ايه الزنا حلال ولا حرام، اي انسان حتى لو ما كانش متدين هيقول لك ايه؟ طبعا حرام. شرب الخمر طبعا حرام، فاهم ازاي؟ الربا طبعا، يعني ايه حاجات جاب له ايه حاجات ايه مسلمات، فاهم ازاي؟ فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه، بيتكلم عن نفسه بقى وعن كل ايه الناس اللي كانوا عايشين في مكه، كنا قوما اهل جاهليه بنعمل ايه؟ نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف. في حد في الدنيا يا جماعه يختلف على ان الحاجات دي حاجات كلها وحشه؟ في حد يختلف؟ ما فيش حد يختلف، حاجات بتتفق عليها زي ما بيقولوا يعني. طيب المحور الثاني، خد بالك بقى، شوف سيدنا جعفر مشي معاه ازاي، مشي معاه بترتيب غريب جدا وجميل جدا وفي منتهى الروعه. فقال له المحور الثاني، بدا يعرفه بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحب الدعوه، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فقال فكنا على ذلك، يعني فضلنا عايشين في الجاهليه ديت زمان طويل جدا، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا. ما هوش غريب والله، كلنا عارفينه وكلنا عارفين صدقه وامانته صلى الله عليه وسلم. حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى الله. ليه؟ عايز دنيا؟ عايز منصب؟ ابدا والله. فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان. حد يختلف ان الكلام ده حلو؟ فاهم ازاي؟ ده النبي رجل فاضل ونسبه احنا عارفينه وصدقه عارفينه وامانته عارفينه، وبدعانا عشان نوحد ربنا ونعبده، حاجه كويسه جدا. المحور الثالث، بدا يعرف النجاشي بالدعوه بتاعه النبي، المنهج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يعرض عليه بقى الاسلام كله يا جماعه. فقال له جعفر وامرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. في حد في الدنيا يا جماعة عنده فطرة نقية يختلف عن أن الكلام ده كويس؟ كلام واضح.
شوف جعفر بن ابي طالب عمل ايه، شوف الذكاء. المحور الرابع يا جماعه، بدا يحكي للنجاشي الظلم اللي وقع عليهم بعد ذلك بسبب هؤلاء الناس. ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال فصدقنا، عشان يرقى قلب بقى النجاشي، قال فصدقنا، يعني صدقنا مين؟ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فإيه اللي حصل؟ فعدا علينا قومنا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان من عبادة الله جل وعلا، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. يا سلام. المحور الخامس بقى هو آخر محور، فمزاي نختم به. فختم المحور الخامس بكلمات جميلة جدا في حق النجاشي كملك عادل، عشان يرقى قلبه ويخليه في النهاية يدي الحكم النهائي في هذه القضية. فقال له فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. ما كان قدامنا بلاد كتيرة، لكن احنا اخترناك انت عشان انت انسان كويس. شوف بقى الكلام، حد في الدنيا بقى يعني يقول كلمة وحشة بعد الكلام ده كله؟ ما شاء الله، يعني دخلوا مداخل جميلة جدا. قال واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أبدا أيها الملك. بالله عليك، حد النهاردة واخد رسالة دكتوراه يقدر يعرض محاور الإسلام كلها الخمسة دي بالمنظر ده في دقيقتين؟ المهم في اللحظة دي يا جماعة، قال له النجاشي هل معك مما جاء به من عند الله من شيء؟ في حاجة معك من اللي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال النجاشي فقرأ علي. فقرأ عليه جعفر صدرا من سورة مريم، قرأ عليه شيء كده من إيه؟ من أوائل سورة مريم. فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته وبكى الأساقفة الناس اللي حواليه. فهم إزاي؟ ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. الكلام ده واللي جاء به عيسى عليه السلام يخرجان ايه؟ من مشكاة واحدة. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة انطلقا مع الف سلامة، فوالله لا اسلمكم لهما ابدا، لا اسلمهما اليكما ابدا، فوالله لا اسلمهم اليكما ابدا. فخرج عمرو بن العاص وقرر ان يدبر مكيدة عظيمة جدا للصحابة. ايه هي المكيدة دي؟ نعرفها إن شاء الله بعد الفاصل.

0: ترى رائع المناجاة.
1: كل ما ترى من جمال في الظاهر فإن الله هو الذي ألبسه ذلك الجمال.
0: وهل استهوتك لذة العبودية لله؟
1: صلي لأنك تحب الصلاة. المؤمن في الصلاة كالسمكة في البحر لا تريد أن تخرج.
0: وهل حلق بك الشوق بين يدي خالقك؟
1: وأنت بين يدي الله لست إلا عبد من عبيدي. فطأت رأسك لو سمعت.
0: وهل ذقت يوما لذة الصلاة؟
1: اذهب إلى الصلاة وأنت تحب الصلاة لا لكي تتخلص من الصلاة. انوي أن تصلي لأن الصلاة لذة.

0: لدي الله لست إلا عبد من عبيدي، فطأت رأسك لو سمحت.
1: وهل ذقت يوما لذة الصلاة؟
0: اذهب إلى الصلاة وأنت تحب الصلاة، لا لكي تتخلص من الصلاة. انوي أن تصلي لأن الصلاة لذة.